لكم حكم القاهر، دعونا نتعرف على طبيعة الوضع السياسي المعقد قبل ما يحكم القاهر بالله. الخلافة كانت في ذلك الزمن ظهر فيها مؤامرات نساء القصر، كل واحدة تسعى لتمهيد الطريق لابنها أنه هو يصير ولي العهد من بعد الخليفة، ومجموعة من النساء زوجات المعتضد بالله متنا صغيرات، متنا لقينا حتفهن بالسم. الخليفة العباسي السادس عشر المعتضد بالله الذي توفي في سنة 289 هجرية ظهر فيه هذا الصراع النسائي بشكل واضح، وخاصة إذا ولدت إحداهن ذكرا ففرصة أن يصبح ولي العهد، فعندها تبدأ الأخريات بمحاولة التخلص منهن. وشغب زوجة المعتضد كانت قوية الشخصية جدا ومتحكمة في القصر، فيقال أنها هي التي دست السم لمجموعة من نساء القصر، ومنهن قطر الندى وجيجك الزوجة التركية للخليفة وأم ابن المعتضد المكتفي بالله. ويعني كان من ضمن ضحاياها أيضا زوجة المعتضد فتنة أم الخليفة القاهر بالله، هو موضوع حديثنا، تم موتها بالسم ويقال أن شغب هي التي قتلتها. طبعا لما ماتت أم القاهر أوكل المعتضد القاهر ابنه الصغير أن تتولى تربية شغب، هو إلى الآن ما انتبه إلى أن شغب هي التي وراء هذه المشكلة. ثم بدأت الأخبار تصل إليه، فانتبه الخليفة المعتضد أن نساء موت سريع متتالي، فبدأ يبحث في الأمر وتحقق له أن زوجته شغب هي وراء ذلك، لكن الأدلة التي كانت عنده ما كانت كافية، فأمر بعزلها من في بيت مثل إقامة جبرية، وأصبحت يعني سجينة في ذلك البيت، وأخذت تربي ابنها المقتدر وتدير الشؤون وهي في الإقامة الجبرية، هكذا قوة شخصيتها، فما كفت عن السعي حتى فعلا أقنعت الخليفة أن يكون ولدها هو ولي العهد، فاختاره وليا للعهد، فصار المقتدر ولي عهد المعتضد. بعد سلسلة طويلة من الاغتيالات والقتل بالسم استطاعت أن تصل إلى هذه النتيجة، وحكم لما مات المعتضد حكم المقتدر وعمره 13 سنة فقط. فإذن بهذه السن الصغيرة لم يتولى أحد الخلافة قبله أصغر منه 13 سنة، واستمر حكمه ربع قرن. خلال هذه الفترة طبعا من الذي يدير الأمور؟ كانت تدير الأمور أمه شغب، هي التي سيطرت على مقاليد الأمور، ولعبت شغب دورا كبيرا في تدبير أمور الدولة وشؤون الحكم، بما في ذلك عزل وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين، حتى أن عددا من المؤرخين يعتبروا تلك الفترة سموها دولة النساء، لأن شغب هي التي كانت تدير كل شيء. وبدأت شغب يعني سلطتها هذه بتحريم النطق بلقب شغب، هذا اللقب أطلقه عليها زوجها المعتضد من كثرة مشاغباتها، فصار اسمها الرسمي لما سيطرت السيدة أم المقتدر الخليفة، والقرار عندها طبعا. قرار الثاني الذي صدرته بعد إلغاء لقبها هو مصادرة الجواهر اللي كان المعتضد يزين بها نساء من منافساتها السابقات، طبعا يلعبوا بأموال الدولة يعني كلها، وحصلت ثمل جاريتها ومساعدتها وكما يقولون ساعدها الأيمن، حصلت على النصيب الأكبر من هذه الجواهر. ثم أصدرت شغب قرارا يعد سابقة في التاريخ الإسلامي سنة 306 عندما عينت جاريتها ثمل. طبعا لما نقول جارية يعني لا تخيلونها أنها هي واحدة صغيرة ولا واحدة يعني بسيطة، يعني من آلاف الجواري هذه تبرز بينهن بالذكاء والجمال والعقل، فيعني لذلك يصلنا إلى مثل هذه المراتب. فعينتها تجلس للنظر، سموها سمي الثمل أم موسى القهرمانة،
وكلفتها أن تجلس للنظر في عرائض الناس. فكانت ثمل تجلس في الرصافة في بغداد كل يوم جمعة تنظر في شكاوى الناس، الناس يأتوا بالشكاوى مكتوبة ويعطوها إياها وتنظر فيها وتصدر قرار. ثمل الجارية وحواليها القضاء والفقهاء والحجاب ينفذون أوامرها وأحكامها. مع الأيام تغيرت شغب على خادمتها ثمل، فصادروا جميع أموال ثمل، ثم وجدت مقتولة غريقة في دجلة بعد فترة بسيطة. إذن تخيلوا الأجواء التي جاءت، هذه كلها في خلال حكم المقتدر بالله أمة شغب تدير الأمور. كبر القاهر في هذه الأجواء وقرر أن يحاول أن يجرب حظه، فانقلب على المقتدر وصدر قرار بخلع المقتدر سنة 317 هجرية، وتمت مبايعة القاهر خليفة عباسي خليفة على الدولة العباسية. لكن أصحاب المقتدر والبطانة كانوا أقوياء، فنجحوا في إعادة المقتدر بعد قتل المتآمرين عليه، وأمسكوا بالقاهر وسلموه للمقتدر. الآن هذا مع أخيه طبعا من أم مختلفة وتربوا مع بعض، فحضر القاهر بين يدي أخيه المقتدر وأخذ يبكي ويعتذر. فالقاهر قال أنت ليس لك ذنب، هذه الشغل البطانة اللي حواليك، وعفى عنه. في سنة 319 هجرية في هذه الأثناء لما كانت الأمور هذه كلها تغلي والأمور ما استقرت بعد، يعني قرر القائد العسكري للجيوش، قائد تركي اسمه مؤنس الخادم، قرر أن يعمل انقلاب عسكري على الخليفة المقتدر. وفعلا بحرك قواته، فخرج المقتدر لملاقات مؤنس. كلها أجواء يعني مؤامرات والسم واغتيالات وانقلابات. وتوجت هذه الفترة بقتل الخليفة المقتدر وعمره 38 سنة، حكم 24 سنة و11 شهر. فهكذا قتل الخليفة المقتدر بالله، وانتهت فترة حكم النساء، حكم أمة شغب، عندما اجتمع الذين قتلوه من بطانة القصر واختلفوا فيما بينهم، يعني مقررين المؤامرة بس ما مقررين ايش يعملوا بعدها. ففوجئوا أنها نجحت وقتلوا الخليفة، فاختلفوا في من يولونه بعد المقتدر، فتشاوروا فيما بينهم، ثم أحضروا محمد ابن المعتضد هو أخو المقتدر ومحمد ابن المكتفي، وسألوا ابن المكتفي أن يتولى الخلافة، فقال لا حاجة لي في ذلك وعمي هو أحق مني بها. فقاموا إلى محمد ابن المعتضد فوافق، وأجابه الناس وبايعه القضاء والأمراء والوزراء، ولقب بالقاهر بالله. إذن هو أبو منصور القاهر بالله، محمد ابن المعتضد ابن طلحة ابن المتوكل من خلفاء الدولة العباسية. إذن كان اسمه قبل ذلك محمد ابن المعتضد، الآن سمي بلقب الخلافة القاهر بالله، فحكم بعد مقتل أخيه المقتدر. القاهر بالله ولد في سنة 286 هجرية، وهو الخليفة التاسع عشر في سلسلة الخلفاء العباسيين. بويع له في يوم الخميس في أواخر شوال سنة 319 هجرية. ومؤنس الخادم كان كاره لهذا، لكنه هو اللي حاول ينقلب على أخيه وفر. فالآن يعرف هو هذا مؤنس يعرف خبث القاهر وشره، ويعني يعرفون كلهم طبيعته العنيفة. فلما اختاروه استحلفوه على أمانهم، هم الذين اختاروه ان نبايعك بس ما تغدر بنا وما تقتلنا عشان احنا قتلنا المقتدر. ومؤنس جاءه ايضا بايعه، قال لا يعني سامحني على محاولتي الخروج على اخيه. ففي البداية فعل ذلك. بدايات عهد القاهر ترسل مؤشرات سلبية عن طبيعة اهتماماته، فهو مثل كثير من الولاة
حرموا على شعوبهم ما يبيحون لأنفسهم. أول قرار من قراراته قرار بتحريم الغناء. التحريم يعني هذه أولوية حاكم. طبعا الغناء كان منتشر انتشار كبير جدا، والمغنين كان لهم وزنهم، يعني مثل اليوم المغنين يعني يهتموا بهم الناس ويستقبلوهم في قاعات التشريفات، والعلماء يعني يضيق عليهم. فنفس الشيء كان في وقت العباسيين على فكرة، فصدر قرار بتحريم الغناء، وللأسف طبعا أنه يصدر قراراته باسم الدين، فقبض على المغنين وكسرت آلات اللهو، وأمر ببيع المغنيات في الجواري في سوق بغداد. لكن هو يحب الغناء بنفسه يعني، فدس في الأسواق من اشترى يعني المغنيات بأبخس الأسعار، وظل هو لا يفتر عن سماع الغناء في قصره. وصدر قرار بمقاومة الخمور والقضاء عليها إقامة للدين، ومع ذلك يقولون عنه كان نادر أن يصحو من سكر هو، وكان أهوج سفاك للدماء. سنرى عجيب من سيرته وما يعني تسبب به من ضعف للدولة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.

0: أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة. وقصتنا حول القاهر بالله الخليفة العباسي، ونتحدث عما يصيب الدول عندما تصل إلى مرحلة الضعف. وحدثتكم قبل الفاصل عن الضعف الذي وصلت إليه الدولة العباسية، والصراعات والجرائم والمؤامرات وتدخل النساء واقتيالاتهم لبعضهم، شيء مخزي من التاريخ. ربما يستغرب البعض ويتساءل، ألا توجد في تاريخنا نقاط مضيئة حتى نعرض هذه الأحداث السيئة؟ أحب أن نوضح سبب عرضنا لمثل هذه الفترات من تاريخنا بإيجاز. من الخلل العلمي أن نعرض فقط الجانب الإيجابي من تاريخنا، كما أنه من الخطأ أن نعرض الجانب السلبي فقط من تاريخنا. تاريخنا فيه نقاط صعود ونزول، نقاط مجد وعز وخير وخلق، ونقاط سيئة وذل ولا فساد ولا غيره. عندنا هذا وعندنا هذا. الذين يريدوا أن يمجدوا التاريخ الإسلامي يعرضوا فقط النقاط التي في الأعلى، والذين يريدوا أن يشوهوا التاريخ يعرضوا النقاط التي في الأسفل، وكلاهما على خطأ. فالعرض المتوازن للتاريخ هو الذي يعلمنا دروس التاريخ. نريد أن نفرق بين بشرية التاريخ وقدسية الدين. التاريخ بشر، الدين هو المقدس، وتطبيق الناس للدين تطبيق بشري، وبالتالي في فترات الضعف هذا التطبيق البشري السيء نتعلم منه الكثير من الدروس والعبر التي نحتاجها وتنطبق علينا في التاريخ المعاصر، خاصة ونحن اليوم نمر في فترات ضعف مماثلة. فمن المهم أن ندرس فترات الضعف حتى نتعلم منها. وهناك قولة شهيرة تقول التاريخ يعيد نفسه، هذا غير صحيح. الصحيح هو أن التاريخ يشابه نفسه وليس يعيد نفسه. لا يمكن أن يعيد نفسه بعذافيره، ولكنه يشابه نفسه، وهذا هو المقصود من هذا المثل. نعود إلى القاهر بالله الذي يكاد يجمع المؤرخون على أنه أسوأ خليفة عباسي وأكثرهم شرا ودناءة، رغم أن أخيه الخليفة المقتدر بالله كان دائم الإحسان والعفو، حتى عفى عنه بعد ما انقلب عليه كما عرفنا قبل الفاصل. لكن أول همه القاهر بالله بعدما تولى الخلافة مصادرة أموال أسرة أخيه، خاصة والدة أخيه شغب، فأحضرها أم المقتدر وعذبها عذابا شديدا حتى تعترف بأموالها أين هي. وكانت مريضة بسبب شدة حزنها على ولدها المقتدر، لكنه ما همه ذلك. يقولون علقها من رجلها وضربها ضرب حتى تعترف، فأجبرها بعد ذلك على بيع كل أملاكها وكل أوقافها، وأخذ هذه الأموال. قصة ودناءة ما يفعلها شرار الناس، لكن ماذا يريد من وراء ذلك؟ هو يريد أن ينتقم من ثأر، يريد أن يقوم بثأر أمه التي يقال أن شغب تخلصت منها كما ذكرت لكم. فلذلك لما فعل هذا أولاد المقتدر فروا بأنفسهم حتى ما يفتك بهم كما فعل بجدتهم. ولم يكتفي بهذا، أخذ في تتبع كبار رجال دولة أخيه المقتدر فقتلهم واحد تلو الآخر. ندم كل من ساعد القاهر على الوصول إلى الخلافة، وشعروا أنهم هالكون لا محالة. فعندها اجتمع قتلة المقتدر بالله واتفقوا فيما بينهم على خلع القاهر وتولية أحمد ابن الخليفة المكتفي، وبايعوا أحمد ابن المكتفي على ذلك. لكن أحد أعداء مؤنس الخادم اللي كان من ضمن هؤلاء يسمى طريف السبكري علم بالأمر، فحذر القاهر. ماذا فعل؟ استخدم القاهر مكره، ف فأوقع بعضهم ببعض ثم أفسد مخططهم، وأول شيء فعله أن قتل البديل المحتمل له أحمد بن المكتفي. يقولون كيف قتله؟ دخل في غرفة وأمر بتطيين الشبابيك والأبواب، غطاها بالطين، دفنه في غرفة وخلاه إلى أن مات. قتلة عجيبة بشعة، وتحايل على مؤنس وقائد الجيش فقبض عليهما، فر الوزير ابن مقلة فأحرق داره ونهبها، وقام القاهر بذبح مؤنس الخادم وبليق الحاجب وكل من استطاع أن يقبض عليه من المتآمرين، وقام القاهر بتعليق رؤوسهم على جسر بغداد، ونادى فيهم هذا جزاء من خالف الإمام وأفسد في الأرض، وسيطر على الأمور وزيد في ألقابه، كانوا يسمونه القاهر بالله المنتقم من أعداء دين الله. هذا لقبه، ونقش ذلك على السكة، على العملة، نقشوها المنتقم من أعداء الله. لاحظوا كيف وظف القاهر الدين ليقوم بتصفية حساباته مع أعدائه، كما يفعل كل طاغية وكل مستبد. ومما زاد الطين بلة أن هذه الألقاب لم تمنع البويهيين من اقتناص فرصة ضعف الخلافة، فاستولوا خلال هذه الفترة ضعف الخلافة العباسية، قام البويهيون باستيلاء على خراسان وفارس. رجل واحد فقط كما ذكرنا أفلت منه فلم يقدر عليه، هو الوزير ابن مقلة، وهو على فكرة هو نفس الخطاط المعروف ابن مقلة. فكان هذا ابن مقلة داهية من الدواهي، وكما قيل لا يفل الحديد إلا الحديد، فأخذ ابن مقلة في مراسلة القادة الأتراك، وخاصة قائد منهم اسمه سيما، فقدم له رشوة، قدم، شوفوا شيء عجيب، قدم ابن مقلة رشوة لمفسر أحلام سيما، هذا الذي يعبر له المنامات. ببعض الناس عايشين في عالم تفسير الأحلام والمنامات، نسوا الدنيا ونسوا التخطيط ونسوا عايشين في هذا العالم الوهمي. من أجل ماذا؟ الآن مفسر الأحلام قام يخوف القاهر، يخوف سيما من القاهر ويزين له خلعه. تخيلوا دولة رئيس الجيش بها يعتمد في تحديد سيما، هذا رئيس الجيش التركي اللي هو تابع للخليفة، مواقفه يحددها بناء على تفسيرات الأحلام والمنجمين. أي تردي وصل له حال الدولة في تلك الفترة المظلمة من تاريخنا. واستمر ابن مقلة بالاجتماع مع القادة ليلا، كان يجتمع يقولون في زي أعمى أو في زي امرأة، ويقابلهم أحيانا في المقابر من أجل أن يؤلبهم على القاهر، حتى أشعل نفوسهم، نفوس القادة العسكريين والمحيطين بالقاهر، أشعل نفوسهم ضده. وساعدهم القاهر لما بدأ يبني مجموعة من الزنازين الكبيرة في دار الخلافة، فأشاع لهم أنه يعدها ليحبسهم فيها، فازداد نفور القادة من القاهر وإعراضا عنه، وزادت رغبتهم في خلعة. ما انتظروا كثيرا، في يوم الأحد 5 جمادى الأولى هاجموا دار الخلافة، والقاهر وقتها كان مخمور، فهرب أجلكم الله إلى سطح الحمام واعتصم بسيفه، لكنهم أجبروه على النزول، وكانوا قد بايعوا مسبقا أبا العباس محمد ابن المقتدر، ولقبوه الراضي بالله. ثم أرسلوا إلى الوزير والقضاة فجاءوا، فقيل له ما تقول؟ قال القاهر: لي في أعناقهم بيعة وفي أعناق الناس بيعة، ولست أبرئكم من بيعتي ولا أحللكم منها. فهنا الوزير والقضاة مثل ما نسميهم اليوم المحكمة الدستورية اتفقوا على خلعه، فأشار سيما قائد الجيش على الراضي هذا الحاكم الجديد بسملي عينيه، فكحلوه بمسمار محمي حتى يقولون سالت عيونه، حتى لا يصلح للخلافة ولا يعود يطالب بها من جديد. وطبعا فعلوا هذه الفعلة الشنيعة لأن الراضي لم يغفر له ما فعله مع والده المقتدر ومع جدته السيدة شغب. وعلى فكرة عقاب السم للعينين هذا كانوا أخذوه من فعل الرومان مع أسراهم، فلم يقتلوه بل تركوه عمدا، تركوه حتى أصبح عاجزا وسحبوا منه كل أمواله ورموه في الشارع، فاضطر أن يتكفف الناس في المساجد. وعاش بعد خلعه 10 سنوات، خلافته كلها القاهر كل هذه الجرائم عملها في 1.5 سنة. رغم ما حدث له استمر على حقده وحسده، يعني شيء غريب هذا الرجل، بعد أن سملوا عينيه استدعاه الخليفة الراضي، سأله أين وضعت أموالك؟ قال دفنتها في بستان القصر. فقال الراضي في أي مكان؟ قال أنا أعمى ما أرى لا أعرف. فهنا الراضي أمر بحفر البستان كله، فحفروا البستان وخربوا الأشجار والأزهار وحديقة القصر الملكي الخلافي، شالوها من أساسها حتى دمروها تماما ولم يجدوا مالا. فنادوه مرة ثانية فقال القاهر لم يكن هناك مال، إنما أردت أن تدمر البستان والقصر اللذان كان أحب شيء إلى نفسي حتى ما تستمتع أنت بالنظر إليهما. انظر الكيد والمكر بعد كل هذا البلاء والعقوبة. ندم الراضي وحبسه، فأقام إلى 333، ثم أطلقوه وأهملوه. وقف يوما بجامع المنصور بين الصفوف وقال تصدقوا علي، ينادي في الناس تصدقوا علي فأنا من عرفتم. هذا كان في أيام المستكفي، ومنع بعد ذلك من الخروج إلى أن مات. خلال هذه الفترة الحزينة المضطربة التي حكم فيها القاهر 1.5 سنة، ثم حكم بعده الراضي بالله 6.5 سنوات، ثم المتقي بالله 4 سنوات، ثم المستكفي بالله 1.4 سنة، حكم الخلافة 4 خلفاء في 13 سنة. أي استقرار للدولة؟ دولة كهذه هي نتيجة الضعف والصراعات، كيف يمكن أن تستمر؟ عندما تصل الدول إلى هذا المستوى عندها ستزول، وكذلك كلما ينتشر الظلم تزول الدول، الدول تستمر بالعدل وتزول بالظلم، فتذكروا هذا المعنى دوما.
1: قوة الدول ونهضتها وعزتها تتحقق بأربعة أمور: الإيمان والوحدة والعلم والقوة.
2: ألا يا رب أتمم لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة

ألا يا رب أتمم لي بخيرك وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاءوا

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في المناهي الشرعية، ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا السادس بعد 30 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، قبيل أن أتحدث في موضوع الليلة لابد أن أتقدم بشكر ورجاء. أما الشكر فأتوجه به أولا، وأما الرجاء فأؤخره إلى آخر الحلقة. الشكر موصول لله عز وجل، ثم أتوجه بالشكر لدولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا، وأخص بالذكر وزير الأوقاف الكويتي والوكيل المساعد لشؤون المساجد في دولة الكويت الأستاذ وليد شعيب، والسيد مدير مساجد محافظة مبارك الكبير عبد الله العنزي، ومسير الظفيري، ومشعل ومشعان الفضلي هذا الأخير الذي كان يرافقني حيث كنت ضيفا على وزارة الأوقاف في الكويت، ووجدت إكراما واحتفاء وتقديرا، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن يبارك لهم وفيهم وعليهم. ثم أشكر شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، والله أسأل أن يتقبل منه العمرة وسائر الأعمال، وأخي وحبيبي أستاذ محمود حسان وكل العاملين في هذه القناة المباركة، والله العظيم وحشتوني جدا، وأخويا المصور بيعمل لي كده من وراء الكاميرا، وحشتوني وأنا في شوق عظيم إليكم وإلى جميع المشاهدين. هذا هو الشكر. الرجاء نؤخره إلى آخر الحلقة. هنتكلم في النهاردة؟ موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان زمان الغشاشين. زمان الغشاشين، إخوتي في الله، إن الغش مرض ملعون، إذا تخلل في جسم مجتمع تآكلت أطرافه وتصدع بنيانه وكان عاقبة أمره خسرا. الغش لا يظهر إلا في مجتمع أصابه اعتلال في الضمير وضمور في الإيمان، ولذلك أعلن الإسلام حربا لا هوادة فيها على الغشاشين، على أصحاب الضمائر الفاسدة، على أصحاب النفوس العفنة، على هؤلاء الذين لا يراقبون الله لا في السر ولا في العلن، هؤلاء الذين لا يتقون رب العباد ولا يعرفون حق العباد. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولكن ما معنى الغش؟ وما حكمه في الإسلام؟ ولماذا انتشر الغش؟ وما هي أنواع الغش؟ وكيف يتوب الغشاش؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى بسط في الجواب. أسأل الملك الوهاب
أن يسدد اللسان لما يحبه ويرضاه. آمين. ما معنى الغش؟ قال الإمام ابن منظور: الغش نقيض النصح. الغش نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش، والغشش هو الماء المكدر، المية المتعكرة اسمها غشش. فالغش نقيض النصح وبضدها تظهر الأشياء. وقال الفيومي: الغش هو عدم النصح والتزيين على غير المصلحة. يعني لو واحد طلب منك مشورة فلم تنصح له بما يرضي الله فأنت غشاش. الغش نقيض النصح والتزيين على غير المصلحة. تزين، تزور، تزيف، تبهرج حتى تخادع الناس، هذا هو الغش. وما حكم الغش في الإسلام؟ الغش حرام في جميع الشرائع السماوية، بل وفي جميع القوانين الوضعية، بل عند كل أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. الغش حرام. الغش حرام، نعم. الغش مصيبة، نعم. الغش كبيرة من الكبائر، نعم. عد الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر والإمام الذهبي في الكبائر، عد الغش بجميع أنواعه كبيرة من الكبائر. الغش في البيع والشراء، الغش في النصيحة، الغش في الامتحانات، غش الإمام للرعية، غش الزوج للزوجة، غش الزوجة للزوج، كل هذا كبيرة من الكبائر. ولو لم يكن في الغش من حديث إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لكفى هذا الحديث ووفى. الغش حرام يا مسلمين، الغش كبيرة من الكبائر، الغش عظيمة من عظائم الآثام، الغش مصيبة، الغش كارثة. الغشاش على خطر عظيم، عبد يمقته الله وتمقته الملائكة ويتبرأ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلعنه العباد. كيف نظر الإسلام إلى الغشاش؟ نظر الإسلام إلى الإنسان الغشاش على اعتبار أنه عضو فاسد في المجتمع، يحتاج أن يؤدب، يحتاج إلى إعادة تأهيل إيماني حتى يرجع صالحا نافعا لأمته ولمجتمعه. اسمع إلى قول الله عز وجل في شأن شريحة من الغشاشين، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ياخد حقه 100% بل وزيادة. وإذا كالوهم، كالوهم دي أصلها كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال أهل العلم: نزلت صدر المطففين في رجل بالمدينة يقال له أبو جهينة، كان عنده مكيالين، مكيال وسيع كبير يشتري به، ومكيال أصغر وضع في حشاياه أشياء يبيع به، فإذا اشترى استوفى وزيادة، وإذا باع طفف وأكل حق العباد وطفف في الكيل وسرق في الميزان. فنزلت الآيات. أما في السنة فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبورة طعام كومة من التمر. واحد بيبيع تمر وعامل كده كوم وموششه، يعني الحسن في الظاهر والعطن والفاسد في الداخل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبورة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. النبي حط يده جوه التمر، لا في عطن، فيه عفن، فيه مبلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. يا سلام، المطرة ما مطرتش إلا جوه البلح بس، بره لا، جت كده سحابة خصوصي. أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم

في ميزان، في بيع، في عمل، كلنا تغشينا كلنا. والسؤال، لماذا انتشر الغش في المجتمع؟ الجواب، أولا لضعف الإيمان. الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها المعاصي. الإيمان هو الركن الوثيق الذي يمنع عن الحرام. ضعف الإيمان، قلة الدين. وإلا فإن المؤمن ناصح أمين، لا يخون، لا يغش. كيف يخون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم إذا طلبت منه مشورة ينصح، لا يغش، لا يزين الباطل، لا يزين على غير المصلحة. المؤمن إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن نصح ووفى. المؤمن يعرف أن المنافق هو الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. المؤمن يعرف أن الله عز وجل سائله غدا عن أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأمواله، فهو يعد لهذا السؤال جوابا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يغشش في النصيحة أبدا. هقول ربنا إيه؟ وربي يقول لي في القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أغش في البيع والشراء وأجمع أموال الناس من الغش، من الحرام؟ لا، المؤمن ما يعملهاش، لأنه يعي جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في السنن وهو حسن صحيح إن شاء الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. المؤمن ما يعملهاش أبدا. فأعظم سبب من أسباب انتشار الغش يقينا ضعف الإيمان، قلة الدين. الناس اللي عندها إيمان ما تغشش. هذا الفاروق عمر خرج مرة عند إشراقة الفجر وتنفس الصبح يتحسس أحوال الرعية، فسمع أما تأمر ابنتها بالغش منذ الصباح الباكر: قومي يا بنية واخلطي اللبن بالماء. قومي غش الأمة، قومي غش المسلمين، اخلطي اللبن بالماء. قالت: ألم ينهى أمير المؤمنين عن هذا؟ فقالت الأم الساذجة: وأين أمير المؤمنين؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت التقية الورعة: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فرب أمير المؤمنين يرانا. الدين يا أخوانا. هنا اهتز الفاروق عمر وانطلق إلى أولاده وقال: من منكم يريد أن يخطب امرأة من أفضل نساء المدينة؟ وخطبها عاصم بعده، اتجوز بنت بيعة اللبن صاحبة الدين، فأنجب منها ليلى، تزوجت ليلى بعده من عبد العزيز بن مروان، فأخرجت للدنيا عمر ابن عبد العزيز. قلة الدين، ضعف الإيمان سبب انتشار الغش. محمد بن سيرين، محمد بن سيرين كان تاجر زيت، اشترى صفقة زيت بكل ما يملك حوالي 50,000 دينار. فلما جاءت زقاق الزيت إلى المخازن، اسمع العجب، عجب، قال ابن سيرين للخادم: افتح لي زق من زقاق الزيت. ففتح الغلام زقا من زقاق الزيت، فوجد محمد فيه

0: الرجل فقر، بعض فقر مع الزيت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نصنع الآن؟ قال الغلام نرقه، النجسات إذا وقعت في المائعات تنجسها، أما إذا وقعت في الجامدات نرفع النجاسة وما حولها وتحتها، والبقية الجامدة طيبة. طب ده زيت مائع فيه نجاسة، جزء من فأر ميت، نرقه. قال محمد وما يدريني لعل الفأر عسر مع الحب في المعصرة. أصل المشكلة أن مش الفأر كله في زق الزيت، ده حتة منه. طب ما يمكن الفأر ده تعصر مع الحب في المعصرة. قال الغلام إذن أعد كل زقاق الزيت إلى التاجر الذي اشتريت منه. قال وما يدريني لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين. قال وماذا نصنع يا إمام؟ قال أرق كل زقاق الزيت، 50,000 جنيه في الأرض، أرقه. وغرم ابن سيرين وسجن لأنه عجز عن أداء الأموال التي اشترى بها الزيت لمن شاركوه في هذه التجارة. يبقى قلة الدين، ضعف الإيمان. ما تقوليش إنسان بيصلي وله زبيبة وبيعمل عمرة كل سنة وغشاش في البيع والشراء، ده دينه ضعيف، إيمانه هزيل. قلة الدين، ضعف الإيمان. السبب الثاني لانتشار الغش الظروف الاقتصادية الشديدة، ودي حجة واهية. بتغش الأمة ليه؟ بتغش الناس في البيع والشراء ليه؟ يقولك عندي عيال تاكل الزلط، العيشة غالية، هعمل ايه؟ إن لم تتذائب أكلتك الذئاب. ما أنا بروح للميكانيكي بيغشني، يقول العربية عايزة كيت وكيت وكيت، بروح لفلان بيغشني، بروح هو كده، احنا في غابة. إن لم تتذائب أكلتك الذئاب. أنا بقول لكل واحد غشاش، هو ده الرد اللي هترد بيه على ربنا في الآخرة لما يسألك عن فلوسك، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها. يا أخي أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مسلم ده جنيه ذهب، جنيه ذهب، يصنع الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فهو أهله. واحد من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، أظنه زين العابدين، مر عليه رجل يسأله فأعطاه 1,000، فقال له واحد يكفيك أن تعطيه درهما، أنت لا تعرفه، فلما أعطيته 1,000؟ قال صحيح أنا لا أعرفه، ولكني أعرف نفسي. أنا ما قلش عن كده، ما قلش عن 1,000، لا أعرفه، لكني أعرف نفسي. فاللهم ارضى على جميع آل البيت وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. السبب الثالث لانتشار الغش عبودية الناس للدرهم والدينار. واحد عبد الجنيه، عبد الجنيه، تعمل فيه ايه؟ بيغش ويجمع المال من الحرام وعارف، لكنه أسير للدرهم والدينار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. النبي يقول يا رب خيبه، يا رب اتعسه، عايشه في ضنك، عايشه في بؤس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. 4 من أسباب انتشار الغش تبرير الغش وتسمية الغش على غير اسمه. الناس الغشاشين بيسموا الغش بأسماء حلوة، وهو اللعب في الأسماء والمسميات هو اللي لخبط الدنيا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور كثيرة مشتبهات. لكن اللعب في الأسماء والمسميات، يسمي الحجاب خيمة، تخلف، رجعية، نكره الناس في الدين بقى، واحدة ماشية نصف جسمها عريان، دي بنت متحضرة على الموضة. يسمي الخمرة مشروبات روحية، بيرة دي دواء عشان الكلى، كينة دي فاتحة شهية، مش كده؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها على غير اسمها. برضو الغشاشين سموا الغش بأسماء حلوة، يقولك ده مش غش، دي شطارة. أنا الزبون دخل عليا كده لبست السلطانية، اوعى تقول لبست العمة، العمة دي محترمة، لبست السلطانية وضحكت عليه بالفهلوة كده والشطارة، بعت البضاعة، ما خدش باله من العيب، كلفته فهلوة، شطارة، ذكاء. لا ده غش، ده حرام، ده ضلال، ده مال جبته من الحرام، ده كسب يودي النار. ما هي أنواع الغش؟ الغش أنواع طبعا كثيرة. ما هي أنواع الغش؟ أولا الغش في الدين. استنى بقى، هو في غش في الدين؟ الناس فاكرة لما احنا بنتكلم عن الغش يبقى الغش في البيع والشراء والغش في الامتحانات، لا ده الغش أنواعه كتيرة. الغش في الدين، في ناس بتغش في الدين، أصحاب الفتاوى المضلة دول غشاشين. أولم يكن اليهود يغشون في الدين فيكذبون على الله؟ اسمع إلى قول الله تعالى عن اليهود: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده غش أصحاب الفتاوى المضلة. لا أنسى أبدا واحد طلق مراته الطلقة الثالثة، ذهب إلى دار الإفتاء في مصر قال له: يا ابني بانت منك بينونة كبرى، تنفعكش لاني خلاص. ذهب إلى مشيخة الأزهر أفتوه بنفس الفتوى، ثم جاء إلى أحد العلماء يسأل قال له: يا ابني بانت بينونة كبرى، وروح دار الإفتاء. قال له: ما قالوا لي نفس كلامك بالضبط. قال له: ما جاي لي ليه؟ بانت بينونة كبرى خلاص فارقها. هو شهر واحد وشافوه حطت إيده في إيديها ومشين مع بعض، فسألوه: يا ابني مش اتطلقت الطلقة التالتة وفي الإدارة الإفتاء قالوا لك كده وفي مشيخة الأزهر والعلماء قالوا لك كده؟ قال: هو أنت تعرفوا حاجة؟ محدش فيكم يعرف حاجة. أنا رحت لواحد قال لي: هات 80 جنيه وقول ورايا أستغفر الله أستغفر الله، ولا طلقة حسبت. اللي قال له ده غشاش، ده غش في الدين. الغناء حلال، المزيكا حلال، التنمص حلال، دول غشاشين، هذا غش في الدين، وده ألعن أنواع الغش. ثانيا الغش في البيع والشراء، وله صور. الصورة الأولى السرقة في الموازين. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
1: ازيك يا شيخ؟
0: الحمد لله،
1: بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ مسعد، وفي يعني الاسلوب السهل البسيط.
0: الله يبارك فيك.
1: والله اسلوب سهل وعرفتنا حاجات كثيرة والله يا شيخ مسعد، اخطاء كنا لا يعني ما احناش عارفينها خالص.
0: الله يبارك فيك،
1: صراحة عملناها كتير، ربنا يغفر لنا يا رب.
0: يا رب يا رب
1: يا رب يغفر لنا يا رب، وعلي شأنك يا رب يا شيخ مسعد يا رب.
0: الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
1: بقول لحضرتك حاجة يا شيخ.
0: تفضلي.
1: انا بصلي كل يوم الحمد لله القيام والوتر قبل الفجر. فامبارح كنت تعبانة يعني جاني صداع، يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء
0: الحمد لله.
1: فنمت وقمت الفجر بيأذن، اتوضيت بسرعة وصليت صلاة القيام وهو بيأذن.
0: جميل.
1: وصلاة الوتر وركعة الوتر.
0: نعم.
1: هل يعني تجوز ولا خلاص؟
0: حاضر هجاوب.
1: يعني هو كان بيأذن وانا في ركعة القيام الثانية.
0: طيب حاضر، ابشري هجاوبك ان شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: وجزاك.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر يا إخواني. طيب قلنا ألعن أنواع الغش، الغش في الدين ثم الغش في البيع والشراء، وله صور. السرقة في الموازين، السرقة في الموازين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. تجد الباعة لهم حيل عجيبة، لحطت لك فتلة في كفة الميزان يجذبها عند الوزن، اللي حطت لك مغناطيس في كفة الميزان، اللي عمل الكفة نفسها ثقيلة، الكفة اللي فيها السلعة والكفة اللي فيها الثقل الأخرى خفيفة. سرقة في الموازين، تشتري 5 كيلو من فاكهة معينة، تذهب إلى البيت ليس فيها بركة، لو عندك ميزان ربما سرق منها 0.5 كيلو أو 0.25 كيلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زمان في المكاييل كانوا يطففوا، يطفف يعني إيه؟ يعمل لك هرم من زاوية المكيال اللي انت شايف، لكن من ناحية تانية فاضية. ولذلك كانوا يقولون ويل لمن اشترى النار بحبة وباع الجنة بحبة. ويباع لك كيلو موز هيسرق ايه؟ صباع. 2 كيلو عنب يسرق ايه؟ 100 جرام. ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة.
0: تفضل.
2: ازيك يا موسى؟
0: الحمد لله.
2: اقسم بالله الذي لا اله الا هو اني احبك حبا شديدا في الله،
0: احبك الله
2: والله الذي يتهز سبع سماوات، اني اتمنى ان اقبل رجلك وقدميك ويديك، واعزك والله معزه خاصه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجمعني واياك في الجنه.
0: اللهم امين.
2: وادعو واحلفك بالله يا شيخ ان تدعو لي بقبول التوبه،
0: صلى الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى جميع المشاهدين.
2: اللهم آمين.
0: اللهم هب لنا توبة حتى
2: والله نتوبة. والله إني أعزك وأحبك بالله.
0: حبك الله الذي أحبتني فيك، جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخي، الله يبارك فيك. اتصالي أخواني. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: إزاي حضرتك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
3: ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
0: وإياك.
3: أنا عندي سؤال كده يعني بخصوص الحلقة اللي بتتحدث عليها إن شاء الله.
0: كويس، تفضل.
3: أنا كنت مخطوبة لقريبنا.
0: نعم.
3: فما حصلش نصيب.
0: نعم.
3: وبعد كده تزوجت.
0: نعم.
3: فأنا الحمد لله منتقبة والحمد لله والشكر لله. فلما يعني كنت أحيانا بحس إن أنا مش بميل لزوجي وبفكر في خطيبي دوا، وكل ما كنت أشوفه كده فحسيت إن أنا كده مش يعني مش كويسة أو أو داخليا مش مرتاحة ضميري. الحمد لله بقيم الليل وبصوم 2 وخميس، فكنت بتقرب لربنا سبحانه وتعالى، ولكن برضو حسيت إن أنا مش قادرة أتغاضى عن الموضوع ده، فطلبت الطلاق من زوجي وربنا أراد وانفصلنا الحمد لله. ف يعني بسبب ان انا حاسه ان انا مش يعني ممكن اكون في لحظه ان انا بغش، بس الحمد لله ولا بيحصل لقاء ولا كلام ولا اي تعاملات مع قريبنا ده نهائيا، حتى لما كان يجي مفيش طبعا سلام بالايد ولا اي حاجه يعني، وبطفي الله زوجي الحمد لله، ولكن كان من العمليه من داخلي كنت بخاف من ربنا، لاني كنت احيانا افكر فيه يعني الحمد لله والشكر لله فانفصلت، فهذا يعني عليا اسم لزوجي ولا يعني كفاره ولا انا كده صح ولا ايه بالظبط؟ مش عارف.
0: حاضر، هجاوبك ان شاء الله.
3: جزاك الله كل خير.
0: بارك الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصالي اخواني. استأنف. قلنا الغش الصوره الثانيه منه او النوع الثاني من الغش في البيع والشراء، وله صور. السرقه في الموازين، التطفيف في المكاييل، ثم الغش في نوعيه السلعه. تروح عند البياع يا اخي بتاع الفاكهه ده يقنعك 100% أنه أعطاك أجود ما عنده والتقط لك أطيب الثمر، وتبقى أنت ماشي بتدعي له، تروح البيت تلاقي نص اللي أنت خدته عطن، عفن، حامض، مر، إلا من رحم الله منهم، ففيهم ولا شك أبرار وينقلوا. إنما الواد ما شاء الله تقولش صوابعه دي فيها مغناطيس، ساحر كسحرة فرعون، بيسحر عينيك، انت شايفه بيطلع الحلو، تروح البيت اصل انا مفروس انا اتغشيت لما استويت، تروح البيت تلاقي ايه؟ نص الفاكهه مضروبه. سبحان الله العظيم، هذا غش ايضا يا اخواننا، الموضوع خطير. لقد امتد الغش الى الادويه، في غش في الادويه، امتد الغش إلى الأطعمة التي قد تقتل أحيانا. مش من شوية أفشين واحد بيبيع لحمة حمير ولحمة كلاب، الناس كلت حمير لما بقت ترفص إلا من رحم الله. غش، تبيع الناس كلاب، تبيع الناس حمير، غش. امتد الغش إلى المباني، العمارة بتاعت مصر الجديدة المشهورة التي سقطت من سنوات، لأن في غش في الحديد، سرقة في الأسمنت، غش، غش ممكن يموت. امتد إلى المباني، غش امتد إلى الأدوية. في طبيب غشاش، واحد أعرفه جيدا، رجل كان يعمل في السعودية وشعر بمرض فجاء إلى مصر عند طبيب مخ وأعصاب كبير. قال له أنا عيان، قال له بسيطة مش عارف العصب الخامس في إيه وبتاع، وأنا هلتقطه لك وهو نازل وهعالجك، بس العملية بخمستاشر ألف جنيه، ادفع خمستاشر ألف. دفع وراح له وبنجه، وبعد ما خرج من العملية لقى حتة بلاستر قد كده ملزوقة على رقبته. قال له خلاص العملية تمام. قال له يعني أرجع السعودية واشتغل؟ قال له تمام، ده أنت صحتك بوم. راح قال له يا ابني أنت عندك سرطان، ده نصاب، ده غشاش، ما عملكش عملية. ورجع من هناك إلى معهد السرطان ومات فيه. طبيب غشاش قتله، حرام عليك. في طبيب غشاش، أيوة، ما هو شركة الأدوية جياله وجابت له ساعة ذهب عشان يوزع الدواء ده، هو عارف إن غيره أنفع للمريض، بس هو خد ساعة ذهب فيكتب الذي لا ينفع. مش ده دكتور غشاش؟ غش امتد إلى الطب، الهندسة، الأطعمة، الأدوية، المدارس. هذه كارثة كبيرة يا عباد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
4: ازيك يا شيخ مصعد؟
0: الحمد لله.
4: أخبار حضرتك يا ربنا يبارك فيك.
0: وإياك.
4: والله حضرتك الله يكرمك يا شيخ مصعد. بالنسبة للطلبة اللي هي الغشاشة. ده برضه حضرتك من ضمن الحاجات اللي هي طبعا الغش، يعني حضرتك الله يبارك لك.
0: اصبر عليا، ده انا جاي لهم دلوقتي.
4: اللي هو كمان بيبقى فيه كمان اللي هم بيبقى عجزة، يعني يقول لك دلوقتي هيعملوا بيها ايه؟ ما هو برضه غش حضرتك يعني.
0: ابشر.
4: ربنا يبارك فيك.
0: بورك فيك يا صاحبي.
4: جزاك الله كل خير.
0: واياك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب يا اخوانا، صوره اخرى من صور الغش، نوع جديد، الغش في الزواج. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ليه؟ لأن فيه تغيير لخلق الله وفيه غش. فيه تغيير لخلق الله وفيه غش. أنا جاي أخطب بنتك، حضرتها طلع لي حطلع عدسات لاصقة، وانا بقى مغرم بالعيون الزرقاء او العسلية او السودة زي ما يكون، شفتها قلت هي دي، وبعد الجواز لقيتها بتشوفش خالص، لعنيها زرقاء ولا عسلية ولا اي حاجة. مش ده غش. امي ما شاء الله دخلت شافتها قالت لي يا ولا ابشر، شعرها طول كده وهي لابسة باروكة او وصلة شعرها، مش ده غش في الزواج؟ يا اخوانا لازم الخاطب يذكر عيوبه ومميزاته، عيوبه التي ستؤثر على الزوجية. لو كان عقيم يقول يا اخوانا انا بخلفش، لازم يقول، ولا يبقى غشاش. مريض بمرض يؤثر عليه في حياة الزوجية، لازم يقول. مريض بمرض معدي، لازم يقول. هي برضو لازم تقول. ولذلك لا بأس بإجراء الفحوصات الطبية عند الطبيب المسلم الثقة الأمين قبل الزواج، إيه المشكلة؟ لا بأس. فده غش في الزواج. أنا بقول لك يا حاج فلان، فلان خطب بنتي، رأيك إيه؟ لازم تقول حسناته وسيئاته. إحنا في مصر ما عندناش الكلام ده، ناسنا طيبين. يقول لك يا عم سيب البت تتجوز، يا بخت من وفق راسين في الحلال، يا عم يا زين ما اخترت، ده الواد ده واد عترة ومية مية وتمام التمام، وأفاجئ بينه ضلالي. أنت كده ما وفقتش، أنت لفقت كده، انت ما وفقتش، انت لفقت، حرام عليك. دي شهادة، دي نصيحة، اذا نصحت على غير المصلحة فانت غشاش، فانتبه يا عبد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
5: احنا برضو كنت عايز اقول لحضرتك برضو موقف في موضوع الحلقة.
6: اتفضلي.
7: عندنا برضه في مدرسه جنبنا هنا الطلبه فيها اصلا ولا بتروح المدرسه ولا اي حاجه. والمدرس بيدفعوا للمدرسين كل شهر مثلا 200 جنيه او 250 جنيه.
6: ايوه.
7: وبعدين يروحوا اخر السنه يدفعوا لهم بقى مبلغ تاني 500 جنيه مثلا.
6: أيوة.
7: وبعدين يجوا اخر السنه يروحوا جايين مدينهم مثلا ان هم نجحوا خلاص.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: الثلاث سنين كده والدبلوم نفس الكلام. هو مدرسه الدبلوم اصلا.
6: اوعي تقولي اسماء. اوعي.
7: لا لا مش هقول اسماء. بس هم يعني وبعدين ياخد دبلوم ولا عارف اي حاجه في الدبلوم. يعني ناس جيران ولا عارف دبلوم ولا عارف اصلا هو كان قسم ايه ولا عارف اي حاجه عن اي حاجه. ويطلع بس معاه دبلوم وخلاص. سبحان الله اللهم استعان عليهم. يعني
6: هنتعرض للامر ده الان ان شاء الله.
7: ماشي ان شاء الله. حضرتك بس يعني بس منك حضرتك تدعي لي بس ان ربنا يهديني ان شاء الله.
6: اسال الله لي ولك الهدايه. ربنا يرضى عليكي وعلي وعلى جميع المشاهدين. اللهم امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
8: عليكم السلام وبركاته.
6: تفضل.
8: عليكم السلام وبركاته.
6: تفضل يا اخي الحبيب.
8: لو سمحت يا مولانا.
6: تفضل.
8: انا تاجر.
6: كويس.
8: فالبضاعه اللي موجوده عندنا.
6: أيوة.
8: او اللي بتنزل مصر.
6: ايوه.
8: كلها صيني.
6: ماشي.
8: ويا ريت انها منتج جيد من الصين، يعني ارض منتجات الصين. فالناس دلوقتي بتيجي تسالنا. ده كويس؟ بنقول له لا وحش صيني. طب عايز حلو مفيش. طب في حاجه مكتوب عليها ايطالي او اسباني برضه هي صيني. ومكتوب عليها الكلام ده. انا ببقى عارف ان هي اصلا صيني بس مكتوب عليها كده. فهل احنا دلوقتي نعمل ايه؟ ده اللي موجود.
6: هقول لك حاضر.
8: فيا ريت حضرتك تنورنا. هل احنا كده يبقى صح ولا غلط ولا نعمل ايه؟
6: لازم انورك عشان مسعد انور. فابشر ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
9: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: اتفضل. سامعك.
9: الو.
6: الو السلام عليكم. اتفضل.
9: الله يخليك. انا الله يخليك.
6: وطي التلفزيون وكلمني بالتليفون.
9: حاضر. انا عندي غلطة.
6: شفاك الله وعافاك. ها.
9: عندي غلطة وزي ما تقول وعندي غضروف وتعبان. فأنا بحق ليا إن أنا أتيمم.
6: يحق ليك إنك إيه؟
9: إن أنا أتيمم.
6: حاضر يا فندم هقول لك. حاضر.
9: أتيمم.
6: حاضر. أبشر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
10: ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
6: الحمد لله.
10: بالنسبه للغش في قائمه المنقولات، الزوج مثلا يمضي على حاجه وما تجيش ويفاجئ مثلا في مشكله زوجيه ويجي يسلم الجهاز يسلم يلاقي في حاجات ما جاتش.
6: هذا غش ايضا.
10: انا عايزك بالله تفيدنا في الموضوع ده لان دي مشكله كبيره جدا. يعني
6: شوف اسمك قوية ازاي من الغش.
10: سلام.
6: ربنا يبارك فيك ويعزك.
10: ربنا يخليك لي
6: وياك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
11: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
11: شيخي بدي أسألك.
6: تفضل يا فندم.
11: في أنا عندي يعني عيوني بتوجعني ومختمرة بلبس نقاب.
6: نعم.
11: فأنا يعني عندي نية إني أصلحه. علي إثم؟
6: عندك نية في إيه؟
11: إني أصلحه.
6: تخلع النقاب.
11: إني أخلع النقاب. لأن أنا عيني بطلت أشوف فيهم مظبوط.
6: حاضر هجاوبك ان شاء الله. تابع معايا ان شاء الله. ابشري. استأنف يا اخواني. طيب الغش في الزواج تكلمنا عنه. هناك نوع اخر من الغش وهو خد بالك بقى الغش في الالتزام. هناك التزام الغشاشين. انسان اخذ من الدين اللحية الغطرة العباءة وهي أخذت من الدين الحجاب أو النقاب لكن التزامهم خاوي لا أخلاق إسلامية لا آداب محمدية لا سلوكيات على نور خير البرية. ده التزام يا أخوانا. ما خدتش من الدين إلا السمت الظاهر وهو مهم. فين الأدب؟ راجل ملتزم وزوجتك منك في شقاء وأبوك وأمك يرفعان أكف الشكوى منك إلى الله. طب ملتزم بأمارة إيه؟ جيرانك في مرارة رحمك مقطوع
0: انت ملتزم؟ انت غشاش، انت بالشكل ده مش ملتزم، انت غشاش. هناك غش في الالتزام، نوع اخير في الغش، الغش في الامتحانات. السنة دي عندنا في مصر كما تعرفون تسرب امتحان الثانوية العامة في محافظة المنيا، وقد حقق مع المسؤولين عن هذا، اتحقق معاه، اتحاسبه، ده كويس. الأخت بتقول لي في مدرسة الطالب بيدفع 200 جنيه كل مش عارف قد ايه، وانا قلت لها ما تقولش الاسم، وينجح. في غش في الامتحانات. انا لو سألت كل واحد بيتفرج علي، بالله عليك بربك، وانت بتتعلم من سنة اولى ابتدائي لحد الليسانس او البكالوريوس، عمرك ما غشيت؟ عمرك ما غشيت في الامتحان خالص؟ ده الطلبة بيبتكروا اساليب في الغش في الامتحانات عجيبة. عارفين البرشام؟ البرشام حاطط هنا معادلات الفصل الاول بتاعت الاحصاء، وهنا معادلات الباب الثاني، وفي الشراب مش عارف ايه، كاتب على المنديل بعض الموضوعات، وكل شوية عندي زكام يا استاذ، ويغش المعادلة ويكتب. بيمتحن النهاردة عربي وبكرة احصاء، اول ما يخلص الامتحانات واللجنة تفضى يكتب على الحيطة او على الدكة بتاعته المعادلات، يجي بكرة الواد بقى جاهز يروح نائل على طول. وانا في الدراسة في الكلية بنت، شوف الاسلوب الرخيص في الغش، كتبت المعادلات بين سطور المصحف، شفت الفجور، كتب المعادلات بين سطور المصحف، وبقى البنت متبرجة جدا، نزل عليها الدين والورع في الامتحان، فتحت المصحف وبتقرأ وتنقل، قفشوها وخدت سنتين رفد. كويس كويس. في اسلوب رخيص من بعض البنات تكتب على فخذها بعض المعادلات، وطبعا المراقب مش هيبص، ولو بص هيبقى في دنيا غير الدنيا، تسحب السيوب شوية وشغالة. ايه ده؟ ده اجرام. انا برأيي لتضبط كده، دي ترفض خالص خالص. غش في الامتحانات. لا، والبعض الطلبة الفاسدين بيتفلسفوا، يقولك ما هو امتحان يعني علم دنياوي، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. ايه يا واد الفلس، ايه العبقرية دي؟ العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. لا، حرام. حرام ليه؟ لان في مساواة بين المجتهد والكسول، والمجد والخامل. المراقب اللي بيسمح ان اللجنة تبقى سمك لبن تمر هندي، ده ضلالي، لانه بيعين الطالب على الانحراف والإهمال. أنا على يقين أن الواد الغشاش في الثانوية العامة ده إن لم يتغمده ربنا برحمته، هو بكرة هيبقى المهندس الحرامي اللي يسرق الأسمنت والحديد، المهندس اللي نديله رشوة ويمشي الإجراءات في الحي، هيبقى الدكتور اللي يسرق كلية المريض، الدكتور اللي يجرب في المريض ويعمله فقر تجارب، هيبقى هو الدكتور الغشاش برضه، والمهندس الحرامي هيبقى هو التاجر مصاص الدماء. ما احنا ربنا على كده يا اخوانا، كل الغش حرام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
12: جزاكم الله كل خير ورفع قدر حضرتك في الدنيا والآخرة
0: وإياك والمسلمين.
12: كان عندي هيك سؤالين.
0: تفضل يا فندم.
12: أول سؤال، إحنا عندنا في الكلية بالنسبة لغش الامتحانات ده أسهل ما يكون.
0: نعم.
12: هم داخلين الامتحان معتمدين إن هم كده ولا كده هيغشوا. وأنا ما بغشش ولا بغش ولا بحاول خلي حد يغش مني، ولكن هم أحيانا يجبروني إن أنا أغششهم. فما العمل في ذلك؟
0: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المراقب بيقول لي لازم تغششي، أقول له هشكيك لمراقب الدور، هنزل لعميد الكلية.
12: تمام.
0: ما لا تطيعيه وتغششي، لا تغششي أحد، أنت كده بتعيني على الفساد. وربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولد لعب وطول السنة مقضيها لعب وتفريط وتضييع، يتساوى في الآخر مع ولد أبوه دفع عليه دم قلبه والولد انكسر صلبه على الكتاب طول السنة. حرام عليكم يا أخوانا، حرام، الغش حرام. وهنا سؤال، ما الحكم في رجل غش في الدراسة
6: ثم حصل على شهادة ومن خلالها تعين في وظيفة ويأخذ راتب من هذه الوظيفة، حكم إيه؟ هو آثم ومرتكب لكبيرة لأنه غش، لكن وظيفته اللي بيؤدي لها عمل أجره فيها حلال إن شاء الله، لا سيما إن معظم هذه معظم الأعمال عندنا بيقولنا فيها انسوا اللي تعلمتوه وتعالوا نعلمكم بقى الشغل. وغالبا الغشاش مش هينفع في الطب، مش هيسلك، مش هينفع في الهندسة، غالبا الغشاش غبي، يعني من الطرائف إن واحد غشاش واحد بيمليه بيقول له اكتب قال رسول الله صلى الله، وجي المراقب فالغشاش الغبي قاعد يقول للولد اللي غششه صلى الله عليه وإيه، يلا صلى الله عليه وإيه مش عارف وسلم، غبي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال يا أخواني. السلام عليكم. استأنف. طيب نستأنف. كيف يتوب الغشاش؟ بالندم على هذه الجريمة، بالإقلاع عنها، بالعزم على عدم الرجوع إليها، برد المظالم لو ترتب عليها مظالم. أنا تاجر غشاش بعت سلعة مخشوش، أروح للراجل أقول له تعالى خد حقك. طب الراجل معرفهوش، المال اللي كسبته من الغش أضعه في مصلحة من مصالح المسلمين، رد المظالم. طب ما هي الأضرار المترتبة على الغشاش في الدنيا والآخرة؟ أولا الغش طريق موصل إلى النار. اثنين الغشاش سيعلن إفلاسه في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف، إلى أن قال وأكل مال هذا. فاللي جمع فلوسه بالبيع المغشوش هيعلن إفلاسه في الآخرة، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم توفي طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار. الغشاش دعاء لا يجاب، مش عمال يغش طول السنة ويقولك هعمل عمرة هحج بقى، حج ايه؟ أفلا تستحي يا من تحج بالمال الحرام؟ روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، وقد أكل حراما وشرب حراما وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ زي ربنا يستجيب له. الغش يملأ المجتمع بالبغض وفقدان الثقة وسوء الظن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لخير العمل. الأسئلة، أختنا اللي بتقول القيام، هي بتصلي القيام على طول، فقامت قبيل الفجر بشيء بسيط بتصلي في الركعة الثانية أذن للفجر، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، وممكن تقضي حزبك بالليل بالنهار إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. أخت المخطوبة اللي ما اتفسخت خطبتها وتجوزت بعد كده وقعدت تفكر في خطبها، فعشان ما تحسش إنها بتغش زوجها اتطلقت، هل علي إثم؟ طب يا أختي الكريمة بغض النظر هل عليك إثم أو لا، كسبت إيه؟ لا فزت بالأول ولا مكثت مع الثاني، أنت الخسرانة يا بنتي. يمكن لو اتجوزت الأولاني ده كنت تجدي فيه معايب تصدك عنه. إذا غرك الشيطان برجل فتذكري نقائص الرجال، إذا غرك أيها الشاب الشيطان بامرأة فتذكر نقائص المرأة. احنا كلنا معايب، الفم فيه بصاق، الأذن فيه وسخ، المثانة فيها بول، الحشايا فيها غائط، في ايه؟ هو الشيطان بس بيزين الحرام. ولو فتشت في جوزك اللي كنت معاه اكيد كنت هتجدي فيه حسنات تحببك فيه، وكان لازم تجاهدي نفسك. صلى الله عز وجل ان يتوب علي وعليك وان يهبك زوجا صالحا، آمين. الطلبة الغشاشين اتكلمنا عنه. أنا تاجر البضاعة عندي كلها صيني وفي السوق كله كده، وأردى أنواع المنتجات، وبيجين الراجل بقول له دي صيني ورديئة، وفي بعض المنتجات الصيني مكتوب عليها ياباني إيطالي، أعمل إيه؟ منتج صيني مكتوب عليه ياباني أو إيطالي لازم اللي بتبيع له تقول له خد بالك ده صيني مش ياباني، ده كده الماركة دي أوانت. لازم تقول كده، لازم تقول. ليه؟ لأن النبي محمد قال كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وأنا عندي أمثلة كثيرة كيف أبو حنيفة كان تاجر أمين جدا، كيف غيره من السلف كانوا في قمة الأمان، أمثلة. لكن الوقت ضاق، بيقول لي فضل دقيقة واحدة. أنا عندي غلطة، هل يحق لي أن أتيمم إذا كان الماء يؤذيك يا عبد الله، إنه هيزود المرض أو يؤخر الشفاء؟ فتيمم. لكن أنا لا أرى عذر لصاحب الجلطة أن يتيمم، اللهم إلا إن ما كانش موجود حد معاه خالص يوضيه، وسيخرج عنه وقت الصلاة ويمكنه أن يدركه بالتيمم. ففي هذه الحالة والله أعلم يجوز له التيمم. في غش في قائمة المنقولات بين العروسين، بيكتب أشياء وما يجيبهاش ويحاسب العريس عليها، هذا أيضا نوع من أنواع الغش. الأخت اللي بتقول أنا لابسة النقاب ونظري بقى ضعيف شوية وعايزة أخلع النقاب، لا لا تخلع النقاب، اصبري على طاعة الله عز وجل، فإن الجنة يا أمة الله حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. والنقاب عند أغلب أهل العلم الأكابر فرض على المسلمة، ونحترم من قال أنه فضيلة ونتأدب معه بأدب الخلاف، لكن يا أمة الله اصبري. وبعدين حضرتك بتقعدي لبس النقاب كم ساعة؟ ده عند الخروج، عند وجود أجنبي غريب مضطرة إنك تكلميه، إنما أنت في بيتك من غير نقاب ومن غير عباية وجالسة في راحتك. فاصبري على طاعة الله، بارك الله فيك. في أول الحلقة قلت أتقدم بشكر ورجاء، أما الشكر فبينته، والرجاء يا أخوانا أنا أرجو من كل مشاهد منكم أن يخص أمي وخالتي بالدعاء. أمي أجرينا لها جراحة صعبة وهي مريضة وحالتها صعبة، وخالتي اللي هي أمي برضو، النبي قال إنما الخالة بمنزلة الأم، خالتي وحماتي وأمي بعد أمي هي الآن في العناية المركزة، فأسأل الله أن يلطف بها ويعافيها وكل مرضى المسلمين، ما تحرمهاش من الدعاء يا أخوانا. بارك الله فيكم ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

0: لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافر

0: إلى رزق الجميع سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من سورة النساء، ومع الآية 87، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هناك معنى دقيق مستفاد من مقطعين في الآية: الله لا إله إلا هو، أي هو الواحد، هو الفرد المتصرف، إليه يرجع الأمر كله، منهجه واحد، هداه واحد، الحق واحد. الإله الذي خلق والذي سير هو نفسه سيسأل وسيحاسب وسيعاقب. قد تكون في بلد وقوانين البلد تطولك بعقاب أليم، فتنتقل إلى بلد آخر، في البلد الآخر قوانينه لا تطولك. لكن المعنى المستفاد هنا في هذه الآية أن الذي خلق الإنسان، وأن الذي أمده بكل شيء، وأن الذي بيده كل شيء وسيره، هو ذاته سيحاسبه. لذلك ما من عاص يعصي الله وهو يعصيه يرى العقاب فيعصيه، لكن الذي يعصي الله يتوهم أن الله لا يعاقبه وأنه سيتفلت من عقابه، ولن يسبق أحد الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أنهم تفلتوا من عقاب الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الذي يلفت النظر هو أنه ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن تلازما كثيرا كتلازم الإيمان بالله واليوم الآخر. لا يكفي أن تؤمن بالله خالق هذا الكون، رب هذا الكون، إله هذا الكون، لا بد من أن تضيف إلى إيمانك بالله إيمانا باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط الناس، هو الذي يحجزهم عن معاصي الله، هو الذي يمنعهم أن يأكلوا المال الحرام، هو الذي يمنعهم أن يعتدوا على أعراض الناس، هو الذي يمنعهم أن يحتالوا، أن يغشوا، أن يكذبوا، أن ينتقموا، أن يظلموا. ما من إنسان تراه يعتدي على أموال الناس أو على أعراضهم أو يظلمهم أو يكذب عليهم أو يحتال عليهم إلا وهو ضعيف الإيمان باليوم الآخر. لو أن الإيمان باليوم الآخر كان دقيقا ومحققا لما عصى إنسان ربه. إنك مع قوي في الدنيا إذا أيقنت أن علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه وقد لا تحبه، لكنك تحب نفسك، فلا يمكن أن تضع نفسك في مجال عقابه. هذا مع إنسان قوي في الدنيا، فكيف مع خالق الأكوان الرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام؟ أيها الإخوة الأحباب، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة الإسلام الأولى، هذه كلمة التوحيد، لا رافعة ولا خافضة ولا معطية ولا مانعة ولا معزة ولا مذلة ولا شافية ولا قابضة ولا باسطة إلا الله. هذا الإله العظيم الذي بيده كل شيء له منهج، افعل ولا تفعل، وأنت محاسب يوم القيامة على منهج الله وحده. أي منهج أرضي لا تحاسب عليه، تحاسب على منهج السماء. لذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز أن تفوز بالجنة، والخسارة أن تخسر آخرتك. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم هو الذي منحكم الوجود، منحكم الإمداد، هداكم وأرشدكم، أعطاكم تشريعا، هو نفسه سيسألكم عنه. يعني أحيانا في التعليم تدرس في مدرسة وتقدم امتحان عام، الذي أعطاك الدروس لن يسألك هو، ستسألك جهة أخرى. لا يمكن أن يكون هناك ازدواجية في المناهج، منهج واحد، منهج الخالق، عنه تحاسب يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقد تعلمنا من القرآن الكريم أن تأخذ إخبار الله على أنك تراه، لأن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين: ألم ترى ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ينبغي أن تستقبل إخبار الله لك على أنك تراه. فلذلك يوم القيامة الذي لا ريب فيه، لا ريب في وقوعه، ولا ريب في أحقيته، ولا ريب في أنه في هذا اليوم يكرم المحسن ويعاقب المسيء، وأن كل مقاييس الأرض معطلة يوم القيامة. هناك ألقاب عالية اخترعها الإنسان، ألقاب عالية اخترعها الإنسان، هذه يوم القيامة لا قيمة لها. هناك أشخاص أغنياء الغنى لا ينفعهم يوم القيامة، لو أنه يملك ما في الأرض جميعا لافتدى بما يملك من سوء العذاب. هناك أقوياء جدا قوتهم لا تمنعهم من عذاب الله يوم القيامة: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا فرادا، لا يأتي القوي بجمعه يوم القيامة، لا يأتي القوي بمن حوله يوم القيامة، القوي يأتي فردا ضعيفا، الغني يأتي فقيرا. أيها الإخوة الكرام، إله واحد، خالق واحد، رب واحد، منهج واحد، يوم حساب واحد، هذه حقيقة هذه الآية. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أي إنسان أقدم على معصية لو أنه استحضر عظمة الله واستحضر أنه سيوقف يوم القيامة ليسأل: لما عصيت؟ لما أكلت أموال الناس بالباطل؟ لما غششتهم؟ لما احتلت عليهم؟ لما أفسدتهم؟ الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. ما من إنسان يستحضر يوم القيامة في كل حركاته وسكناته إلا استقام على أمر الله، والويل لمن لا يستحضر هذه العظمة يوم القيامة، لمن لا يستحضر عظمة يوم القيامة في الدنيا. المجرم لماذا يرتكب الجريمة؟ لأنه يغلب على ظنه أنه سيسلم من العقاب وأنه سيتمتع بهذا المال، ولو أنه استحضر الإعدام لما أقدم على هذه الجريمة. والسارق لماذا يقدم على السرقة؟ لأنه يغفل عن العقاب، يستحضر الجانب الذي يتوهمه صحيحا أنه سيستمتع بهذا المال، ولو استحضر أنه يلقى القبض عليه ويودع في السجن لما سرق. لذلك ضعف رؤية، وأخطر شيء في حياة الإنسان رؤيته. ماذا ترى أنت؟ ألم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم أرنا الحق حقا؟ لماذا دعا بهذا الدعاء؟ لأن من الناس من يرى الحق باطلا، ومن الناس من يرى الباطل حقا، من الناس من يرى كسب المال الحرام غنيمة وإيقاع الأذى الناس غنيمة، الاحتيال على الناس مغنم كبير. ما من خطأ يقع من الإنسان إلا بخطأ في رؤيته، ما من خطأ يقع في الإنسان أو يقع من الإنسان إلا لخطأ في رؤيته. لو رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، لما شقي لا في الدنيا ولا في الآخرة. قضية الرؤية. مرة أقول لا تحب أحدا أحب نفسك، إن كنت مفرطا في حب ذاتك فلا بد من أن تستقيم على أمر الله، لأن الخير كله في طاعة الله، ولأن الشر كله في معصية الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح. صحح رؤيتك. الناس يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. يريد مالا وفيرا، بيتا كبيرا، زوجة رائعة، مركبة فارهة، يعيش لحظته، فإذا جاء يوم الحساب ندم أشد الندم. إذا جاء يوم الحساب يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل بطولتك أن ترى المستقبل قبل أن تصل إليه، أن ترى العقاب قبل أن تناله، أن ترى الثواب قبل أن تأخذه، أن تعيش المستقبل. الله لا إله إلا هو. ألا ترون ما يجري في العالم؟ ألا ترون ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان، من قتل وتدمير، من إذلال وتقتير، من إفقار وتجهيل؟ هؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لهم رؤية صحيحة أبدا. يرون الفوز في السيطرة، يرون القوة في الغطرسة، أما حينما ترى أن لهؤلاء العباد إلها سوف يحاسبك عن كل قطرة دم أريقت وعن كل دمعة هطلت من عين بائس وعن كل طفل لو رأى الطاغية الذي يفعل هذه الأفعال ما ينتظره من عقاب لصعق ومات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قضية رؤية أيها الإخوة، أنت حينما ترى الحق حقا تتبعه، وحينما ترى الباطل باطلا تجتنبه. قضية رؤية فقط. إن صحت الرؤية صح العمل، وإن فسدت الرؤية فسد العمل. سيدنا يوسف هذا النبي الكريم حينما دعته امرأة العزيز ماذا رأى حتى قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين؟ مليون إنسان يوضع في مثل ظرفه فيرى الإقبال على هذه المعصية مغنما كبيرا، ماذا رأى؟ رؤيا. صحح رؤيتك، كلما ازداد علمك تصح رؤيتك. لماذا يأتي إنسان يأكل فاكهة دون أن تغسل ولا يشعر بشيء؟ أما الطبيب الذي يرى الأمراض الفتاكة والأمراض الإنتانية وعدوى الأمراض والجراثيم وما تفتك بالإنسان لا يأكلها قبل أن يغسلها، علم الطبيب أكسبه رؤية، فغسل كل شيء وعقمه قبل أن يأكله. والجاهل بأمور الجراثيم والعدوى والأمراض جهله جعل رؤيته منطمسة، فأكل فاكهة دون أن يغسلها فمرض. مشكلة الرؤية. قد يأتي إنسان يجهل بالقانون فيرتكب حماقة تدمره، يأتي إنسان متمكن من القانون فيمشي وفق القوانين ويسلم في دنياه. قضية رؤية. قد يرى الإنسان أنه أنجب هذا الولد وانتهى الأمر ولم يكون عبئا عليه، أما حينما يكتشف بعد حين أنه خسر ولده وأن ولده غارق في الموبقات وفي المعاصي والآثام يندم ندما لا حدود له. أما إذا رأى أنه لا يسعد إلا بسعادة ابنه ويشقى بشقائه، هذه رؤية. كلما ازداد علمك بالله صحت رؤيتك، وإن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة. وكلما ضعف علمك فسدت رؤيتك، وإن فسدت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك شقيت في الدنيا والآخرة. الله لا إله إلا هو، ليس في الكون إلا الله، وليس في الأرض إلا الله، وليس من متصرف إلا الله، وليس من معط إلا الله، وليس من مانع إلا الله. أما هذه القوى التي تتبجح وتهدد وتتغطرس هي بيد الله، هي في قبضة الله. لا ترى الوحش الكاسر ولكن انظر من يملك زمامه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة، أبرز ما في هذه الآية أن الذي خلق وأمد وسير ووضع لك منهجا هو وحده سوف يحاسبك يوم القيامة، ليس من إله آخر يحاسبك حسابا آخر، ليس من إله آخر يسوي مشكلات الناس تسوية أخرى. إله واحد، خالق، مرب، مشرع، واضع المنهج، يعلم وسيحاسب وسيعاقب. هذا معنى الآية. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. طبعا كلكم يعلم إن درستم علم البلاغة أن الكلام خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالإنشاء كالأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام والحظ، هذا كلام لو قلت لواحد كم الساعة هل يمكن أن تقول له كذاب؟ الكلام الذي لا يحتمل الكذب والصدق يقال له كلام إنشائي، يعني كلام لم يقع بعد. أسألك ما اسمك؟ كم الساعة؟ السؤال والاستفهام والنداء والتمني والترجي والحظ، هذه أساليب الإنشاء لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. أما هناك نوع آخر للجمل، الجمل الخبرية، سافر أخي، قد يكون قد سافر وقد يكون لم يسافر، فهذا الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب. لكن إذا كانت الآية خبرية الصيغة كهذه الآية، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هو كلام خبري بحسب علم البلاغة يحتمل الصدق والكذب، لكن لأنه كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، يجب أن تأخذه وكأنك تراه، يجب أن تأخذه وكأنه وقع. ألم يقل الله عز وجل أتى أمر الله؟ أتى، قال فلا تستعجلون، معناها لم يأتي بعد. يجب أن تأخذ أمر الله الذي لم يأتي وكأنه أتى. إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، إلى آخر الآية، هذا القول سيكون يوم القيامة، ولأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن شيء فينبغي أن يؤخذ وكأنه وقع. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ترتاح النفوس أيها الإخوة إلا بالإيمان باليوم الآخر. والله الذي لا إله إلا هو، إنما يجري في العالم اليوم لولا أن هناك يوما آخر، يوما تسوى فيه الحسابات، يوما يعاقب فيه الظلمة، يوما يكافأ فيه المحسنون، يوما يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي، لكان بطن الأرض خيرا من ظهرها. لولا الإيمان باليوم الآخر، لولا الإيمان أن هؤلاء الذين يتجاوزون الحدود ويذلون الشعوب، لولا أننا نؤمن أنهم خاسرون يوم القيامة لكان بطن الأرض خيرا لنا من ظهره. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما لكم، استفهام تعجبي، لماذا أنتم هكذا؟ ما لك لا تدرس؟ ما لك لا تستجيب؟ ما لك لا تأخذ بالأسباب؟ ما لكم لا، استفهام تعجبي، ما لك لا تدرس؟ أنا أعجب من عدم دراستي، الأمور كلها ميسرة، أنت في ثانوية جيدة ولك أب ينفق عليك ويتمنى أن تكون من الأوائل، والكتب بين يديك، أساتذة متفوقون، والمدرسة رائعة جدا، ما لك لا تدرس؟ ما لكم، استفهام تعجبي، ما لكم في المنافقين فئتين؟ لماذا تعددت رؤيتكم للمنافقين؟ لماذا وقعتم في حيرة من موقفكم منهم؟ لماذا ذهب فريق إلى رأي وذهب آخر إلى رأي آخر؟ لما لم توحدوا موقفكم منهم؟ لما لم تكن لكم رؤية واحدة تجاه المنافقين؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ ثم يقول الله عز وجل والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم، أركسهم بمعنى أعادهم لما كانوا عليه، كانوا كفارا فأسلموا ونافقوا، وقد أعادهم الله كفارا، بل إن عذابهم يوم القيامة أشد من عذاب الكفار، لقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أركسهم بالعدل، أركسهم بما ظلموا، بما كسبوا. هذا الذي يقطف ثمار المؤمنين وهو ليس مؤمنا، ويقطف ثمار التفلت من منهج الله وهي مكاسب الكفار كما يتوهمون، هذا الذي يجمع بين مكاسب المؤمنين وهو ليس مؤمنا وبين ما يتوهمه الكافر أنه مكاسب وهو كذلك، هذا مكانه في الدرك الأسفل من النار. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أعادهم إلى سيرتهم الأولى. هم أرادوا بالنفاق أن يغنموا لا أن يوحدوا. أحيانا الإنسان يرى مصلحته أن يكون مع أهل الإيمان، قد يرى مصلحته التجارية فقط، وقد يرى مصلحته الأسرية فقط. فكم من إنسان أسلم ليتزوج فتاة رائعة هي مسلمة، ولا ينعقد العقد إلا إذا أسلم. فالمنافق بالتعبير المعاصر وصولي، يعني يبرر الوسائل غير الشريفة لأهداف غير شريفة. المنافق همه المصلحة وهمه الهوى وهمه الدنيا، فإذا آمن إيمانا شكليا فلمصلحة راجحة تتحقق عنده. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني نفاقهم مكشوف عند الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أقول دائما أيها الإخوة أن الضلال إذا عزي إلى الله عز وجل في بعض الآيات فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإضلال إذا عزي إلى الله في بعض الآيات، قال العلماء إنه الإضلال الجزائي الذي يبنى على ضلال اختياري، تماما كما لو أن طالبا في الجامعة لم يدرس ولم يداوم ولم يشتري الكتب ولم يحضر ولم يذاكر ولم يؤدي الامتحان، وجاءه إنذار تلو الإنذار كي يعود إلى الجامعة فيداوم ويدرس وهو يرفض أشد الرفض، ثم صدر قرار بترقيم قيده، أليس هذا القرار تجسيدا لرغبة الطالب؟ هذا الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فالمنافق أراد الدنيا، لكن أراد الدنيا من خلال اندساسه في صفوف المؤمنين، أراد الدنيا من خلال المؤمنين، هو منافق. إذن أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني وقد يفهم من الآية أنه أضل نفسه عن الله عز وجل، أراد الدنيا، أراد أهل الدنيا، أراد مال الدنيا، أراد متع الدنيا، أراد شهوات الدنيا، أعرض عن الدين وعن بيوت الله وعن تلاوة كتاب الله وعن طلب العلم وعن الاستقامة والعمل الصالح، أراد الدنيا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني الله عز وجل رسم طريق إليه لا يمكن أن تصل إليه إلا من خلال هذا الطريق. كيف أن الدولة اليوم رسمت طريقا للطبيب لا بد من شهادة ثانوية بمجموع عال، لا بد من سنة في العلوم وسنة في التشريح وسنة في الفيزيولوجيا وسنة في علم الأمراض وسنة في الأدوية. هذا الطريق لا يسمح لإنسان كائنا من كان بمزاولة مهنة الطب إلا من هذا الطريق. فالذي أراد أن يكون طبيبا من خلال قراءة بعض المجلات الطبية يودع في السجن. لا يمكن أن تفتح عيادة وتقول أنا طبيب وثروتك في الطب قراءة بعض المجلات الطبية. لا. فلذلك الله عز وجل رسم طريق إليه لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذا الطريق، وهذا معنى قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني الإنسان حينما يختار طريقا آخر ليصل إلى الله لن يصل إليه. أيها الإخوة الكرام، نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح. قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأس. فقال:

من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها،

0: تكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
1: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك اللهم القصد في الفقر.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: مقتل جندي استرالي وإصابة 5 آخرين خلال تدريب عسكري قرب داروين. الائتلاف المعارض يكشف عن خطته لخفض الهجرة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية. الجالية اليهودية في استراليا تحيي الذكرى 3 لهجمات حماس في 1 أكتوبر عام 2023. وترامب يتحدث عن مناقشات مثمرة مع إيران ويستبعد مهاجمتها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ابتدأ هذا الأسبوع بخبر مفجع، إذ لقي أحد أفراد الجيش الأسترالي مصرعه وأصيب 5 آخرون خلال تدريب عسكري يوم الاثنين في منطقة ماونت باندي قرب داروين. وجرى إجلاء المصابين جوا، فيما تساعد شرطة المقاطعة الشمالية في التحقيق بملابسات الحادث. وأعرب وزير شؤون المحاربين القدامى مات كيو عن تعازي الحكومة لأسرة الجندي، مؤكدا أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات لتعزيز سلامة التدريبات.
2: Investigation into what has occurred and whether there needs to be any improvements in safety. I'll let Army talk about what those processes will be as they work through that. But our condolences go out to the family and those that work closely with the soldier who's passed away, and the entire Australian Defence Force family will be feeling and grieving for this at this time.
1: وقبل أن يطوي الأسبوع أوراقه، تدخلت الحكومة الفيدرالية لتأجيل قرار مكتب الضرائب الأسترالي المثير للجدل بحظر الدفع ببطاقات الائتمان بعد اعتراضات واسعة من الشركات الصغيرة. وأعلن وزير الخزانة جيم تشارلمز أن الحكومة ستتحمل رسوم المدفوعات لضمان استمرار قبول بطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو المقبل. وكان مكتب الضرائب أعلن عزمه تطبيق الحظر في ديسمبر لتجنب رسوم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وفيما أكد تشالمرز أن الحكومة استجابت لمخاوف الشركات الصغيرة، انتقد الائتلاف المعارض القرار مطالبا بإلغاء الحظر نهائيا بدل تأجيله.
3: We insisted once we were aware that these changes were being proposed. We insisted on a transition period which initially was from the beginning of October until the end of November, and today we are substantially extending that period so that the ATO has the opportunity and the time to consult more, particularly with small business, on their implementation of this ban.
1: وفي قلب الأسبوع كشف الائتلاف المعارض عن سياسته الجديدة للهجرة، مستهدفا خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا، أي أقل بنحو 60,000 من خطة حكومة العمال. وتركز خطة زعيم المعارضة أنجوس تايلر على الطلاب الدوليين الذين ينتقلون بين تأشيرات مختلفة لإطالة إقامتهم بدلا من استهداف أسر حاملي تأشيرات الطلاب. وقال تايلر أن الخطة تهدف إلى ضبط الهجرة بما يتناسب مع قدرة سوق الإسكان على الاستيعاب.
4: Sure that we never again end up in a situation where our population is growing primarily through migration way faster than our housing supply can support. That is a completely unsustainable situation, and it will not happen under a Liberal National Government.
1: وفي المقابل اتهم وزير الهجرة توني بيرك الائتلاف بالاستجابة لضغوط حزب أمة واحدة، معتبرا أن خطته لخفض صافي الهجرة غير قابلة للتحقيق.
5: Everybody's onto the fact that this is just a response to Pauline Hanson. That's why they've rushed it out. That's why they've thrown together some ideas that don't quite work. And when you look at it, the actual impact of what they're proposing is fewer skilled workers. That's what will happen. Because the temporary skilled work visa at the moment, the temporary skilled visa is completely uncapped already, but they're somehow pretending that they'll get more of them by making it harder for them to stay in Australia.
6: وعلى مدار الأسبوع تواصلت جلسات التحقيق البرلماني في الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من أن تطور هذه التكنولوجيا يسبق الضوابط الأمنية والتنظيمية. وشهدت جلسات الجمعة مشاركة مسؤول من شركة CDC لمراكز البيانات الذي انتقد تحميل قطاع التكنولوجيا تبعات ممارسة منصات الذكاء الاصطناعي التجارية وسط دعوات لتعزيز القدرات الاسترالية المحلية. وكانت ممثلة شركة Palo Alto Networks للأمن السيبراني نيكول كوين قد دعت إلى تمكين الجهات الرقابية والأمنية من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
7: The policy question is not simply how to constrain frontier AI capability. It is whether Australian regulators, the Australian AI Safety Institute and our intelligence and security community have timely, secure access to them to turn that same capability inward to defend.
6: وفي أخبار الولايات ونبدأ من نيو ساوث ويلز حيث أعلنت الشرطة بدء تسيير دوريات مسلحة في شوارع سيدني اعتبارا من الشهر المقبل لتعزيز الأمن بعد هجوم بونداي. وفي الولاية نفسها أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا يلزم سلطات التخطيط بمراعاة التأثيرات المناخية لمشروعات التعدين على خلفية نزاع بشأن توسعة منجم فحم في هانتر فالي. وفي ولاية فيكتوريا أثارت توجيهات جديدة للشرطة بالتساهل مع اليافعين المخالفين للقانون انتقادات من ضباط سابقين خشية المساس بحقوق الضحايا. وفي المقاطعة الشمالية تظاهر العشرات في داروين ضد إغلاق مركز إيواء للمشردين من السكان الأصليين وخطط نقل بعضهم إلى بلدة تبعد نحو 100 كيلومتر من المدينة. وفي غرب أستراليا اختتم في بيرث معرض لاندر فورسز الدولي للدفاع البري بمشاركة 900 جهة عارضة ونحو 22 ألف حضور في أول استضافة له بالولاية. أحيا العالم هذا الأسبوع الذكرى الثالثة لهجمات حماس في 7 أكتوبر عام 2023 التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وعقبتها حرب إسرائيلية على غزة. تقول وزارة الصحة في القطاع أنها أودت بحياة أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت نحو 175 ألفا آخرين. وفي استراليا شهدت ملبورن وسيدني وقفات احتجاجية وتأبينية تضامنا مع الفلسطينيين إذ أقيمت وقفة صامتة أمام مكتبة ولاية فيكتوريا فيما نظمت مجموعة تطلق على نفسها يهود ضد الاحتلال 1948 وقفة في سيدني. وقال عضو المجموعة يعقوب أهارون لSBS إن الهدف هو إظهار التضامن مع الفلسطينيين والتأكيد أن جميع اليهود لا يؤيدون ما تقوم به إسرائيل في غزة.
8: I mean, it's like being framed for being a serial killer. Well, I'm not. I'm here to stand up first and foremost to build bridges with other communities, with Palestinian people, and let them know that I'm standing in their corner and this is not being done with the support of all Jews. That they have people who support them from many, many diverse backgrounds.
6: في المقابل انتقدت زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز كيلي سلون توقيت الوقفات معتبرة أنه لا يراعي مشاعر ضحايا هجمات 7 أكتوبر وعائلاتهم.
9: There are many people who rightly are concerned and whose hearts are going out to what's happening in Gaza, but there are so many other days to do that and to have their vigils really undermines their alleged peaceful protest.
6: أما في إسرائيل فتم إحياء الذكرى وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في منع الهجمات، حيث رسم ناشطون أكثر من 1100 مخطط لأجساد بشرية على شاطئ تل أبيب تخليدا للضحايا. وفي كيبوتس ريعيم أحيت عائلات ذكرى أحبائها، بينها عائلة يهودا هاليفي الذي قتلت ابنته إفياد في مهرجان نوفا الموسيقي. وتأتي الذكرى قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر وسط جدل بشأن حروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة ولبنان ومع إيران. وضمن مستجدات الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مثمرة مع إيران، مستبعدا شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، مع التأكيد على استمرار الحصار البحري ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ودافع ترامب عن ارتفاع أسعار النفط جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، معتبرا ذلك ثمنا لحماية الولايات المتحدة من هجمات صاروخية محتملة. وفي اليمن تصاعدت المواجهات بين الحوثيين والسعودية وسط غارات سعودية ومعارك في غرب البلاد نزح بسببها أكثر من 200,000 شخص، فيما دعت واشنطن رعاياها إلى توخي الحذر بعد هجمات استهدفت مطار الرياض. وفي أوروبا شهدت فرنسا هذا الأسبوع احتجاجات طلابية واسعة ضد خفض التمويل الحكومي للتعليم وما نجم عنه بحسب المحتجين من نقص في المعلمين وتدهور في المرافق التعليمية. وامتدت التظاهرات من باريس إلى عدة مدن فرنسية، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين في رين، فيما فقد فتى في 15 من عمره يده إثر استخدام الشرطة سلاح صعق كهربائي خلال احتجاجات سابقة هذا الأسبوع. وفي الثقافة منحت جائزة نوبل للآداب لعام 2026 للكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون البالغة 76 عاما، تقديرا لنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر، وهي المعروفة بترجماتها للنصوص اليونانية القديمة وتنوع أعمالها بين الشعر والنثر. وفي الرياضة تتجه الأنظار مطلع الأسبوع إلى حلبة ماوت باناروما في نيو ساوث ويلز، التي تستضيف يوم الأحد سباق باثرست 1000 للسيارات على مسافة 1000 كيلومتر. وانطلقت التدريبات تمهيدا للتصفيات يوم الجمعة، تليها منافسات تحديد المراكز 10 الأوائل يوم السبت قبل السباق النهائي يوم الأحد. كان هذا حصاد الأسبوع، عده وقدمه لكم محمد الغزي.
10: إليكم معلومة قد يجهلها الكثير من الأستراليين عن الإنترنت. يمكن لطريقة إعداد الإنترنت في منزلكم أن تؤثر بشكل كبير على تجربة استخدامكم للإنترنت، بدءاً من عمر جهاز التوجيه الراوتر وصولاً إلى مكانه. إحدى أسرع الطرق لتحسين الإنترنت في منزلكم يمكن أن تكون ببساطة نقل جهاز التوجيه الراوتر من الخزانة أو من خلف الأريكة إلى مكان مفتوح ومركزي. للحصول على المزيد من النصائح العملية من MBN بما في ذلك طرق بسيطة لتحسين طريقة إعداد الإنترنت في منزلكم، زوروا nbn.com.au/optimize.
11: SBS is reviewing its language services to ensure they reflect today's Australia. Search SBS Language Services Review to visit the website and have your say. Consultation closes on the 13th of November.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.
0: يا موكب النور.

0: وإنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
2: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق، ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار، وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: إن من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم
0: هذا
1: إن
0: إقبال
1: هذا
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء.
2: أعوذ بالله
1: أعوذ
2: من
1: بالله من
2: الشيطان
1: الشيطان
2: الرجيم.
1: الرجيم.
2: بسم
1: بسم
2: الله
1: الله
2: الرحمن
1: الرحمن
2: الرحيم.
1: الرحيم.
2: الحمد
1: الحمد
2: لله
1: لله
2: رب
1: رب
2: العالمين،
1: العالمين،
2: الرحمن
1: الرحمن
2: الرحيم،
1: الرحيم،
2: مالك
1: مالك
2: يوم
1: يوم
2: الدين،
1: الدين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما أعوذ

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

محبوب، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على ذكر
0: لله
1: لله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير، هو يوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين،
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك
يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث مع الموضوع الذي بدأناه منذ حلقتين، وكان عنوانه التحذير من فتنة التكفير. التحذير من فتنة التكفير. إخوتي في الله، إن أمة الإسلام لم تصب بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم بمصاب أعظم من تكفير بعض المسلمين لبعض بلا حجة ولا برهان ولأدنى شبهة. إن تكفير المسلمين من الأمور الجسيمة ومن العظائم الوبيلة والخطيرة التي ترتب عليها كوارث. ترتب على تكفير المسلمين للمسلمين بلا حجة ولا برهان ومع أدنى شبهة إراقة الدماء وخروج بالسلاح على ولاة الأمر وقتل لبعض المسؤولين واستباحة أموال وإهدار أنفس معصومة وأموال معصومة وتشويه لصورة الإسلام في الخارج وتنفير الناس من الالتزام بالإسلام في الداخل. ويلات وبيلة وعظائم جسيمة وكوارث خطيرة ترتبت على تكفير بعض المسلمين لبعض بجهل بلا حجة بلا برهان ومع أدنى شبه. وقد قلت إن كلمة الكفر ليست بالكلمة الهينة. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وروى البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. اللي كل مؤمن يا كافر، اللي يكفر مسلم بالظلم هذا كأنه قتله، كأنه قتله. هذه جريمة عظيمة جدا وكبيرة عظيمة جدا، وإثم عاقبته وبيلة جدا في الآخرة بين يدي الله عز وجل. الأحاديث كثيرة، وأنا تكلمت عنها في أول حلقة بالتفصيل وذكرت أقوال الأئمة وأهل العلم. ثم قلت إن المسلم قد يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر. أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالمسلمين. عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون إن المسلم قد يقول ما هو كفر ويفعل ما هو كفر ولا يكفر، لانتفاء موانع ولعدم ثبوت شروط لم يقلها قاصدا ولا مختارا ولا عالما. هذه شروط، وهناك موانع تمنع العلماء الكبار من أهل الاجتهاد من أهل الحل والاعتقاد، هناك موانع تمنع الأكابر من أهل العلم أن يحكمون بكفر إنسان ولو قال كفرا أو فعل كفرا. من هذه الموانع الإكراه، فصلت في هذا بالأدلة في اللقاء الماضي، الإكراه، الجنون، الصغر، السكر، السكر، الجهل، الخطأ، موانع كثيرة فصلت فيها جميعها، وبقي أن نتكلم عن مانعين. المانع الأول الجهل، العذر بالجهل. ممكن مسلم يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يحكم عليه بالكفر لأنه جاهل، يعذر بجهله. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 12 إن التكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، هذا يعذر بجهله. واحد بيقول كلام كفر في تكذيب للنبي، بس ده لسه مسلم حديث عهد بالإسلام ما يعرف، هذا يعذر بجهله. أو قد يكون نشأ ببادية بعيدة، أو قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، ما يعرفش أن ربنا قال كده أو النبي حكم بكده، ما يعرف، لم يسمع بتلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، يعذر بجهله. وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ثم قال شيخ الإسلام عبارة جميلة عايز كل الشباب يحفظوها، اسمع: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يا سلام، مش بقول لك أرحم الناس بالناس هم أهل السنة والجماعة؟ لا يكفرون الناس هكذا كبعض الشباب صاروا خلف الخوارج، كل واحد معاه ختامة، واللي مش عاجبه كافر، اللي خلفه كافر، ولك العمل في الوظائف الحكومية كفر، الالتحاق بالجيش كفر، العمل في الداخلية كفر كفر، كفروا المجتمع كله، ثم انقلبوا على أنفسهم يكفرون بعضهم البعض. دي مش عقيدة أهل السنة والجماعة، دي عقيدة الخوارج. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقول الإمام الذهبي: لا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الذهبي: وقد كان سادات الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله أعلم. كلام الإمام الذهبي بالحرف. الله، الصحابة كانوا في الحبشة ينزل على النبي تحريم كذا، فريضة كذا، إيجاب كذا، عقبال ما يصلهم النص ممكن يوصلهم بعد سنة، وهم ينغمسون فيما حرم الله أو لا يفعلون ما فرض الله، لم يبلغهم النص، ما يعرفوش، فيعذرون بجهلهم. وكون الجهل عذر يعذر به الإنسان إن قال كفرا أو فعل كفرا، هذا المانع ذكره من السلف قبل شيخ الإسلام الإمام سفيان الثوري وكذا ابن قدامة المقدسي وغيرهما كثير. ما هي أدلة العذر بالجهل؟ ما هي أدلة ذلك؟ ما الدليل على أن من قال كفرا أو فعل كفرا وكان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو لم يبلغه النص أو بلغه وعنده معارض أو تأول، ما الدليل على أنه يعذر بجهله؟ آيات وأحاديث. اسمع، قال الله عز وجل:
1: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن الأدلة القرآنية كذلك قول الله عز وجل، واسمع لهذه الآيات من سورة الأعراف ودقق النظر وأعطني السمع. اسم، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لسه رجلهم ما جفتش من البحر الأحمر، من مياه البحر، شافوا آية مبهرة، ربنا أغرق فرعون ونجاهم، ومع ذلك بمجرد ما عدوا على ناس بتعبد صنم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآيات، هؤلاء بنو إسرائيل بعد أن رأوا مع موسى عليه السلام الآيات، بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون بمعجزة مبهرة، مروا على قوم يعبدون أصناما من دون الله، فطلبوا من نبي الله موسى أن يجعل لهم صنما يعبدوا. ماذا قال؟ قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. ومع ذلك لم يكن لهم لقد كفرتم، بل عذرهم بجهلهم وواصل معهم الرحلة، لأنهم جهل، عذرهم موسى عليه السلام بجهلهم. أيضا من الأدلة ما رواه الإمام أحمد والترمذي، الدليل الثاني أو الدليل الثالث، ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. اللهم صل على محمد. هؤلاء جماعة من الصحابة حدثاء عهد بالإسلام قالوا كفرا، بدليل إن النبي قال لهم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما للكفار آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون. ومع ذلك، مع أنهم قالوا كفر، لم يفارقهم رسول الله، لم يفارقهم حين قالوا ما قالوا، بل واصل معهم المسير إلى حنين وعذرهم بجهلهم. بل لما انهزم جيش الإسلام في حنين في أول اليوم لأنهم اغتروا بالكثرة، ماذا قال الله عنهم؟ قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فسمى الله كل الصحابة الذين شاركوا في حنين بالمؤمنين، رغم أن بعضهم قالوا ما هو كفر، وعذرهم ربنا لجهلهم وعذرهم رسولنا لجهلهم. الدليل الثالث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، يعني بالذنوب والمعاصي عمل كل الموبقات، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم ذروا رمادي في يوم راح، يعني شديد ريحه، نصفه في البحر ونصفه في البر، لما موت يا أولاد احرقوني، اسحقوا العظام، الرماد ده ارموا شوية في البر وشوية في البحر. طب ليه يا أبانا؟ ليه نعمل كده؟ قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. لو ربنا قدر علي، لو ربنا قدر من القدرة علي هيعذبني عذاب ما حدش هيشوف زيه. فلما مات فعل به ذلك، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض اجمعي ما فيه، ففعل. فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال الله عز وجل له: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رب خشيتك، عملت ذنوب كثيرة أستحق العذاب به، خفت منك. قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. الله أكبر. قال الإمام ابن حزم في الفصل الجزء الثالث: هذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له بإقراره وخوفه وجهله. ربنا عذره بجهله، مع أنه اعتقد أن ربنا ما يقدرش يبعثه، اعتقد ذلك. قال الإمام الخطابي، والكلام نقله ابن حجر في الفتح الجزء السادس: وقد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وقد أنكر البعث، وقد أنكر قدرة الله على إحياء الموتى؟ والجواب: قال هذا لم ينكر البعث، وإنما جهل. ده جاهل مش منكر، هذا جاهل ليس بجاحد. هذا لم ينكر البعث بل جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية الله عز وجل. قال ابن تيمية: وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كفرا، وإنكار إعادة الأبدان بعدما تبلى وتتفرق كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله عز وجل وإيمانه بأمره وخشيته من الله جاهلا بذلك وضالا في هذا الظن ومخطئ، فغفر الله له بذلك. مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 409. يبقى يا إخواني هذا هو الدليل الرابع على العذر بالجهل. الدليل الخامس: روى ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحديث حسنه الألباني في الإرواء، لكن هنقف مع هذا الاتصال ثم نذكر الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أريد أن أسألك يا فضيلة الشيخ في
1: أنت على الهواء، تفضل.
2: أريد أن أسألك عندي مع الدعوة والتبليغ، هل هم على السنة أم مبتدعين؟
1: حاضر أجيبك إن شاء الله.
2: وأسأل اختلاف العلماء في صحيح الأحاديث وتضعيفها، البعض يصحح والبعض يضعف.
1: حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ
1: الحمد لله،
3: كيف حالك؟ الله
1: الحمد لله،
3: إني أحبك بالله. والله
1: أحبك الله الذي أحببتني لأجلك.
3: والله يا شيخ كنت نسألك الدعاء والحاجة، يعني
1: ربنا يرضى عليك.
3: كنت بس يعني أنا كنت بصلي سنة الفجر.
1: نعم.
3: أنا كنت بصلي سنة الفجر.
1: نعم.
3: وقلت لزوجتي أني فصلي وراي الفجر. صلي وراي الفجر.
1: نعم.
3: وجي بعد كده وانا بصلي السنه، جه ابني راح من على السرير كان هيقع. فانا قطعت الصلاه وهي راح مكمله لوحدها. وانا خدت ابني عشان ما يقعش بس من على السرير. وبعد كده رحت انا وكنت مخلص ركعه واحده. وبعد كده وبعد كده هي صلت لوحدها وبعد كده رسلت هي سنه الفجر لوحدها. هذا الصح؟ هل يعني صلاه صح ولا انا عملت يعني؟ وثاني سؤال يا شيخ، بس شيخ بس الله يخليك، ابويا بيصلي كل شويه، ابني توفى من اسبوعين، وابويا بيصلي كل ما يخش المسجد ركعتين، يعني ابني عنده 5 سنين توفى، وابويا كل ما يخش المسجد يصلي ركعتين رحمه لي، فمش عارف اذا كان قال لي ينفع ده كده ولا لا.
0: حاضر،
3: ولسانك الدعاء يا شيخ بالله عليك.
0: حاضر. قلت الدليل الخامس من ادله العذر بالجهل ما رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد للنبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يسجدوا القساوسة في الشام، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، أنت أولى بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الإمام الشوكاني وهو يعلق على هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. يعني الشوكاني اعتبر هذا ايضا من ادله العذر بالجهل. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: ازي حضرتك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
4: ممكن اسال حضرتك سؤال بعد اذنك؟
0: اتفضلي.
4: لو انا بقرا قران وجاء مثلا خطبه يعني الشيخ قال مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني اترك قراءه القران واصلي على النبي ولا اعمل ايه؟
0: طيب حاضر.
4: وسؤال ثاني، يعني اذا كنت انا ماشي في الشارع وبذكر الله ف وفي جماعه من مثلا جالسين او حاجه، ممكن اترك ذكر الله ويعني واثق عليهم السلام ولا اعمل ايه؟ طب معلش.
0: حاضر.
4: شكرا يا شيخ.
0: الله يرضى عليك. ربنا يجعلني واياك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السلام عليكم.
5: الو.
0: السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بالله عليك يا شيخ، عايزين نستفسر منك من حاجة بس ضرورة سيدنا الله يخليك.
0: اتفضل.
5: الوقت أنا جوزي بيصلي وعارف ربنا وكل حاجة الحمد لله، ما بيسيبش ولا فرض.
0: نعم.
5: وبس ماشي مع مجموعة من الشيوخ، هم مش سنيين يعني مش مربين دين، بس اسمهم الصوفيين. فأختي يعني بتقول إن هم مشيهم مش كويس وكده، بيقولوا كده، وفي ناس بيقولوا ده هم كويسين، وهو بيقنعني إن هم كويسين، بيقولوا بيذكر الله وبيصلوا على رسول الله يعني الأذكار كلها. ففي أناشيد بيجي ساعات يقولها غريبة شوية، فبيخليني أن أنا أشك في الأمر.
0: حاضر، هجاوبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام.
0: اتفضلي.
6: ازيك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله بخير ونعمه.
6: كل سنه وانت طيب.
0: وحضرتك طيبه.
6: احنا ابن حلاق والنبي، واحنا غلابه صحابات طيال، يعني حتى حرام الحلاقه.
0: حاضر، بس قولي لا اله الا الله.
6: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله.
0: ماشي، اسمع الجواب بقى ان شاء الله بعد الحلقه. الله يرضى عليك ويبارك في عمرك، الله يجزيك خير، يكرمك الله. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
7: الو.
0: السلام عليكم.
7: الو.
0: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
7: لو سمحت حضرتك، انا والدتي ميته يوم الاثنين. فكنت عايزه اصوم لها يوم الاثنين ده يعني على طول كل اسبوع، هل ينفع ولا لا؟
0: لا لا يجوز.
7: وينفع ان انا اعمل لها ايه يعني؟ وانا صالح يدعو لها اعمل لها ايه غير ان انا اصوم لها؟
0: ما ينفعش تصوم لها كل يوم اثنين وتوهبي ثواب الصيام لها، هذا لا يجوز. اعملها صدقه جاريه، ادعي لها، استغفري لها، اعتمري عنها بعد أن تعتمري لنفسك، حجي عنها بعد أن تحجي لنفسك، اقضي دينها، وفي بنذرها، لو عليها صيام واجب صومي عنها، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قلنا من موانع إطلاق الكفر على من قال كفرا أو فعل كفرا أن يكون قال أو فعل لجهل، لأنه حديث عهد بإسلام نشأ ببادية بعيدة غلب على بلدته علماء السوء لم يبلغه النص، بلغه النص وعنده تأول أو عارضه معارض. وذكرت 5 أدلة على ذلك. الدليل السادس، رغب الحواريون أصحاب المسيح عليه السلام أن يطلب المسيح لهم من الله عز وجل مائدة عليها من صنوف الطعام ما يسد جوعتهم، وقد كانوا يجهلون قدرة الله عز وجل وهو سبحانه على كل شيء قدير. وقد حكى الله عز وجل عنهم قولهم بقوله في القرآن: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، شوف، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بيقولوا له ربنا يقدر ينزل مائدة من السماء؟ أوليس في هذا دليل على أنهم جهلوا أن الله على كل شيء قدير؟ هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم وشهد لهم بالإسلام والإيمان حين قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمن واشهد بأننا مسلمون، كانوا يجهلون قدرة الله واستطاعته على أن ينزل مائدة من السماء فيها صنوف الطعام، فقالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فأنزل الله عليهم المائدة ولم يبطل إيمانهم ولم يخرجهم عن إسلامهم وعذرهم بجهلهم. الدليل السابع، أخرج الإمام أحمد والطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، خد بالك، يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، شرك الخفي الرياء. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال، فهمني بقى العبارة دي، قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. خد بالك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن الشرك نوعان: شرك نعلمه وشرك نجهله، وأمرنا أن نستغفر من الشرك الذي نقع فيه ونحن نجهله. ولولا علم الرسول أن الشرك الذي نجهله ونقع فيه بجهل يغفره الله لما أمرنا أصلا أن نستغفر منه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدليل الثامن من أدلة العذر بالجهل الآتي: معلوم من الدين بالضرورة أن من بدل آية من القرآن عالما بأنها خلاف ما أنزل الله، أو أسقط كلمة من القرآن عامدا وعالما أنها غير ما أنزل الله، أو زاد في القرآن عالما عامدا، فإنه لا يكون كافرا بإجماع المسلمين. صح ولا مش صح؟ واحد يقرأ بيصلي بينا اتلخبط، حط كلمة غلط مكان كلمة بدون قصد، هذا لا يكفر بالإجماع. جاهل يقرأ الآية عايز يستشهد بآية من القرآن، فقال قال الله عز وجل كذا وكذا وراح بزود كلام مش من القرآن، جاهل. هل في على وجه الأرض عالم يقول إنه كافر؟ لا. ليه؟ إنه جاهل. من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه لا يكفر بإجماع المسلمين، بل ولا يفسق، بل ولا يؤثم بالإجماع أيضا. ليه؟ لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. 9 من أدلة العذر بالجهل أيضا ما أخرجه الإمام مالك والإمام مسلم وأبو داود والنسائي، والحديث صحيح، عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال:
1: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجارية فقالت، فقلت يا رسول الله علي رقبة؟ الحديث له قصة، سيدنا معاوية ضربها بالألم، وطالما لطم الجارية بالألم يبقى لازم تحرر. فالنبي عتب عليه ووبخه، فسيدنا معاوية قال له يا رسول الله علي رقبة؟ أي عتق رقبة مؤمنة، أفأعتقها؟ البنت دي الجارية دي أعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أراها، هتهل الأول. فجاء فقال لها نبي أين الله؟ قالت في السماء. ودي الفطرة، اسأل أي طفل صغير قل له يا ابني فين ربنا؟ يقول لك في السماء. ربنا فوق السماء مستوى على عرش جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنت؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي لمعاوية فأعتقها فإنها مؤمنة. ببساطة كده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان لمجرد أن عرفت أن ربها الذي خلقها في السماء وأن المتحدث معها هو رسول الله، وإن كانت تجهل باقي أركان الإيمان حيث أنه لم يسألها عن شيء منها. ونحن نقبل ما قبله رسول الله من الناس، وإن جهلوا شيئا فهم معذورون حتى يعلموا وحتى تقام عليهم الحجة وتستبين لهم المحجة. جميل. الدليل العاشر من أدلة العذر بالجهل ما رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى، والحديث صحيح، عن معاوية ابن الحكم السلمي، برضو سيدنا معاوية رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. واحد عطس في الصلاة قال يرحمك الله. طبعا أنت لو عطست في الصلاة العاطس له أن يقول الحمد لله، إذا أنا بصلي وأنا عطست أنا أقول الحمد لله ولا بأس، لكن اللي جنبي ما يقوليش يرحمك الله مش تبقى صلاة بقى. قال الحمد لله بصوت خفيض، هو يقول يرحمكم الله، أقول له يهديكم الله واستحبالكم، يقول لي تفضل، أقول له نجيب لك شاي، ما بقتش صلاة. سيدنا معاوية مش عارف إن الكلام ده منع خلاص. فرجل عطس في الصلاة فقال معاوية ابن الحكم يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه يدعو على نفسه ما شأنكم تنظرون إلي. إيه يا جدع أنت وهو بتبصلي ليه؟ ده في الصلاة. قال الكلام ده هو بيصلي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم عايزين يسكتوه. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. مش أي شيخ على وجه الأرض زي النبي محمد، مش أي معلم أبدا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت الرفق، الرفق واللين، يقول إيه؟ قال فلما صلى فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني لم يسمعني كلمة زاجرة ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث ده دليل على العذر بالجهل. قال أهل العلم هذا معاوية ابن الحكم قد تكلم في الصلاة جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي بإعادة الصلاة، بل ولم يعتب عليه بكلمة وعذره بجهله. الدليل الحادي عشر من أدلة العذر بالجهل روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة أن عائشة رضي الله عنها، عائشة معلمة الصحابة، كان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رضوا فيها بفصل عائشة رضي الله عنها. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والحديث رواه مسلم أكرر، يا رسول الله هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ قل يا رسول الله، هو ربنا يعلم أي حاجة بنخبيها؟ أي سر بنكتمه؟ هل الله يعلم ما يكتم الناس؟

الذي ينكر علم الله بكل شيء كالذي ينكر قدرة الله على كل شيء. النبي عذرها ما كانتش تعرف لحد ما علمها وأقام عليها الحجة صلى الله عليه وسلم. 12، قال شيخ الإسلام: كثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر الله. واحد أسلم في بلاد الواق الواق، لا عنده علماء ولا وصلوا تفاصيل الأحكام ولا ويقع في أشياء هي كفر ما يعرف، لم تبلغه، هذا معذور، هذا يعذر بجهله. ولهذا اسمع الحديث، ولهذا جاء في الحديث روى ابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع، اسمع الحديث ده كويس، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الإسلام في آخر الزمان يدرس، ينمحي ينمحي ينمحي شيئا فشيئا لحد ما الناس تبقى مش عارفة تصلي ازاي، ما تعرف ولا تصوم ازاي ولا الزكاة أحكامها ايه. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يجي زمن غابر، يجي زمن كده يعني كالح غريب، الناس تصحى تلاقي المصحف رفع من الصدور والسطور لا تبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، مش عارفين أي حاجة من الإسلام غير إيه؟ لا إله إلا الله بس. قال صلة ابن زفر لحذيفة لما سمع منه هذا الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، هتنفعهم بإيه دول؟ فأعرض عن حذيفة، فردد صلة نفس السؤال 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه. ثم أقبل عليه حذيفة في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. طب أمرت إيه؟ عذروا بجهله، انقطع عنهم علم النبوة، مش عارفين يوصلوا له، ما وصلتهم نصوص، مش عارفين حاجة، عذروا بجهلهم. نعم. 13 أو 14 أيضا من أدلة العذر بالجهل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا أبدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه ربنا رأسا أصلا، ومن بلغته جملة دون جملة أخرى لم يعذبه ربنا إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، ودليل ذلك قول ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول ربنا كذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي السنة اسمع هذا الحديث، روى الإمام أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع.

مش عارف حاجه. واما الاحمق فيقول ربي لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. واما الهرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا. واما الذي مات في الفتره فيقول ربي ما اتاني لك من رسول. فياخذ الله مواثيقهم لا يطعنه فيرسل اليهم ان ادخلوا النار. يقول رسول الله فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية أنه قال فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. الدليل الرابع عشر، رأى ابن حزم بسند صحيح أن عبد الرحمن بن حاطب كانت له نوبية، امرأة من أهل النوبة، صامت وصلت وهي أعجمية لا تفقه وكانت تيبا، فحملت يعني من الزنا، فأرسل إليها عمر بن الخطاب فسألها أحبلتي؟ قالت نعم من مرعوش بدرهمين. واحد اداني درهمين وفعل بها الفاحش، ما تعرفش انها حرام، من مرعوش بدرهمين. فاستشار عمر عثمان بن عفان وعليا وعبد الرحمن بن عوف، فقال علي وعبد الرحمن وقع عليها الحد، أزانت وهي متجوزة ارجمها. وقال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علمه. المرأة بتتكلم كده بجرأة، عملته وبتاعه بالدرهمين كأنها مش عارفة أنه حرام، ما تعرف، وليس الحد إلا على من علمه. فقال عمر لعثمان صدق والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. فيا عباد الله، إن الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه، ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيا من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون هذا في أمر التكفير. ولذلك قال الإمام مالك جملة رائعة احفظوها، يا ريت الناس اللي بتكفر الناس تدق في هذه الجملة. قال مالك لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلمين. يا سلام، لو واحد أنا عندي 99% إنه كافر، 1% بس إنه مسلم، يبقى مسلم تحسينا للظن بالمسلمين. ده كلام مين؟ الإمام مالك. وهذه بعض أقوال أهل العلم بسرعة. يقول شيخ الإسلام في الجزء الثالث صفحة 229 من الفتاوى، وكذا في الرد على البكري صفحة 46، يقول إني أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. ولهذا ابن تيمية بيقول ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، كان بيقول لهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفرا وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطاب منه لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. الشيخ الألباني بيقول بعد كلام طويل إن دعوة التوحيد مضى عليها زمن طويل ودخلها كثير من الشركيات والوثنيات حتى رانت هذه الجراثيم والميكروبات على التوحيد، حتى صار أكثر الناس مرضى مرضا هو الموت الحقيقي، لأنه ما فائدة حياة الإنسان في هذه الدنيا وهو يعيش يعبد غير الله وهو يجهل أنه يعبد غير الله. وليس هذا فقط، فهو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه ما يطلب من الله عز وجل. ثم يقول الشيخ الألباني في الآخر بقى، أقول مع كل هذه الدلالات نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء المسلمين لأنه لم تقم الحجة عليهم. الشيخ ابن عثيمين
سئل عن حكم الجاهل المخالف للشريعة في المسائل العلمية والاعتقادية ومسائل الشرك عند المسلمين، فقال: الصواب أن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور في حكم الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، وأقرب الأقوال أنه يمتحن في الآخرة، وأما اختلاف العلماء في ذلك فمحمول على التفريط بترك العلم، مثل أن يسمع الإنسان بالحق فلا يلتفت إليه ويعرض عنه ولا يتعلم، فهذا مقصر ولا شك، ومن لم يفرط فليس منه تقصير، والله أعلم. شيخ بجبرين بيقول كلاما تماما بتمام ككلام الشيخ ابن عثيمين حتى لا أطيل عليكم. يبقى يا شباب، من الأعذار التي يعذر بها الإنسان لو قال كفرا أو عمل كفرا: الجهل، نشأ في بادية بعيدة، غلب على قريته علماء السوء فقلدهم بالباطل دون أن يدري. من الأعذار كذلك غلبت علماء السوء على البلد، هذا يحتاج إلى كلام. وكان بودي أنهي المحاضرة عن هذا الموضوع في هذه الليلة، لكن الوقت انتهى. إن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة، ونأتي بقى على شبهات أهل التكفير، شبهات أهل التكفير، ونرد عليها إن شاء الله. جماعة التبليغ والدعوة يعني بنقول ينقصهم العلم الشرعي، لابد أن يتعلموا العلم الشرعي. موضوع 3 أيام كل شهر، 40 كل يوم كل سنة، هذا الكلام ليس عليه دليل. اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث، اتبع مين؟ اتبع الأعلم المشهود له بالعلم في علم الحديث عند العلماء. الحنة للمرأة حلال في يدها وفي رجليها، صبغة الشعر للمرأة حلال ما لم تكن سوداء، بصلي الفجر وبعدين ابني كان يقع من على السرير جريت لقطه كده، وبعدين مراتي كمل اعمل ايه؟ لو السرير في جهة القبلة كان ممكن تتحرك اثناء الصلاة وتشيله وكمل، لا اشكال. على اي حال، اهو الولد هو شاله وخرج بالصلاة، وامرأته استأنفت ثم صلى بعد صلى ركعتين. بيقول لي ابويا كل ما يخش المسجد بيصلي ركعتين رحمة على ابني اللي مات وعنده 5 سنين. غلط، هذه بدعة. هذا الولد من أهل الجنة، انتهى خلاص. أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ من أهل الجنة، يشفعون لكم في الآخرة إن شاء الله. هذا العمل بدعي. أختي بتبقى بتذكر ربنا وتمر على بعض النساء، ممكن تقطع الذكر وتلقي السلام عليهن؟ نعم، تقطع الذكر وألقي السلام عليهن. زوجي يصلي ولا يترك فرضا ومشي مع الصوفية. الفرق الصوفية الموجودة الآن كلها على باطل، وتقع في ضلالات كثيرة كثيرة سنقف معها في محاضرات إن شاء الله تعالى. ابني حلاق يعمل إيه؟ ما يحلقش الدقون وما ينمص الرجال ويحلق الشعر، ولا بأس إن شاء الله. تفي بهذا القدر، وقت عدى بسرعة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: مقتل جندي استرالي وإصابة 5 آخرين خلال تدريب عسكري قرب داروين. الائتلاف المعارض يكشف عن خطته لخفض الهجرة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية. الجالية اليهودية في استراليا تحيي الذكرى الثالثة لهجمات حماس في تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وترامب يتحدث عن مناقشات مثمرة مع إيران ويستبعد مهاجمتها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ابتدأ هذا الأسبوع بخبر مفجع، إذ لقي أحد أفراد الجيش الأسترالي مصرعه وأصيب 5 آخرون خلال تدريب عسكري يوم الاثنين في منطقة ماونت باندي قرب داروين. وجرى إجلاء المصابين جوا، فيما تساعد شرطة المقاطعة الشمالية في التحقيق بملابسات الحادث. وأعرب وزير شؤون المحاربين القدامى مات كيو عن تعازي الحكومة لأسرة الجندي، مؤكدا أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات لتعزيز سلامة التدريبات.
2: Investigation into what has occurred and whether there needs to be any improvements in safety. I'll let Army talk about what those processes will be as they work through that. But our condolences go out to the family and those that work closely with the soldier who's passed away, and the entire Australian Defence Force family will be feeling and grieving for this at this time.
1: وقبل أن يطوي الأسبوع أوراقه، تدخلت الحكومة الفيدرالية لتأجيل قرار مكتب الضرائب الأسترالي المثير للجدل بحظر الدفع ببطاقات الائتمان بعد اعتراضات واسعة من الشركات الصغيرة. وأعلن وزير الخزانة جيم تشارلمز أن الحكومة ستتحمل رسوم المدفوعات لضمان استمرار قبول بطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو المقبل. وكان مكتب الضرائب أعلن عزمه تطبيق الحظر في ديسمبر لتجنب رسوم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً. وفيما أكد تشالمرز أن الحكومة استجابت لمخاوف الشركات الصغيرة، انتقد الائتلاف المعارض القرار مطالبا بإلغاء الحظر نهائيا بدل تأجيله.
3: We insisted once we were aware that these changes were being proposed. We insisted on a transition period which initially was from the beginning of October until the end of November, and today we are substantially extending that period so that the ATO has the opportunity and the time to consult more, particularly with small business, on their implementation of this ban.
1: وفي قلب الأسبوع كشف الائتلاف المعارض عن سياسته الجديدة للهجرة، مستهدفا خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا، أي أقل بنحو 60,000 من خطة حكومة العمال. وتركز خطة زعيم المعارضة أنجوس تايلر على الطلاب الدوليين الذين ينتقلون بين تأشيرات مختلفة لإطالة إقامتهم بدلا من استهداف أسر حاملي تأشيرات الطلاب. وقال تايلر أن الخطة تهدف إلى ضبط الهجرة بما يتناسب مع قدرة سوق الإسكان على الاستيعاب.
4: Sure that we never again end up in a situation where our population is growing primarily through migration way faster than our housing supply can support. That is a completely unsustainable situation, and it will not happen under a Liberal National Government.
1: وفي المقابل اتهم وزير الهجرة توني بيرك الائتلاف بالاستجابة لضغوط حزب أمة واحدة، معتبرا أن خطته لخفض صافي الهجرة غير قابلة للتحقيق.
5: Everybody's under the fact that this is just a response to Pauline Hanson. That's why they've rushed it out. That's why they've thrown together some ideas that don't quite work. And when you look at it, the actual impact of what they're proposing is fewer skilled workers. That's what will happen. Because the temporary skilled work visa at the moment, the temporary skilled visa, is completely uncapped already. But they're somehow pretending that they'll get more of them by making it harder for them to stay in Australia.
6: وعلى مدار الأسبوع تواصلت جلسات التحقيق البرلماني في الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من أن تطور هذه التكنولوجيا يسبق الضوابط الأمنية والتنظيمية. وشهدت جلسات الجمعة مشاركة مسؤول من شركة CDC لمراكز البيانات الذي انتقد تحميل قطاع التكنولوجيا تبعات ممارسة منصات الذكاء الاصطناعي التجارية وسط دعوات لتعزيز القدرات الاسترالية المحلية. وكانت ممثلة شركة Palo Alto Networks للأمن السيبراني نيكول كوين قد دعت إلى تمكين الجهات الرقابية والأمنية من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
7: The policy question is not simply how to constrain frontier AI capability. It is whether Australian regulators, the Australian AI Safety Institute and our intelligence and security community have timely, secure access to them to turn that same capability inward to defend.
6: وفي أخبار الولايات ونبدأ من نيو ساوث ويلز حيث أعلنت الشرطة بدء تسيير دوريات مسلحة في شوارع سيدني اعتبارا من الشهر المقبل لتعزيز الأمن بعد هجوم بونداي. وفي الولاية نفسها أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا يلزم سلطات التخطيط بمراعاة التأثيرات المناخية لمشروعات التعدين على خلفية نزاع بشأن توسعة منجم فحم في هانتر فالي. وفي ولاية فيكتوريا أثارت توجيهات جديدة للشرطة بالتساهل مع اليافعين المخالفين للقانون انتقادات من ضباط سابقين خشية المساس بحقوق الضحايا. وفي المقاطعة الشمالية تظاهر العشرات في داروين ضد إغلاق مركز إيواء للمشردين من السكان الأصليين وخطط نقل بعضهم إلى بلدة تبعد نحو 100 كيلومتر من المدينة. وفي غرب أستراليا اختتم في بيرث معرض لاندر فورسز الدولي للدفاع البري بمشاركة 900 جهة عارضة ونحو 22 ألف حضور في أول استضافة له بالولاية. أحيا العالم هذا الأسبوع الذكرى الثالثة لهجمات حماس في 7 أكتوبر عام 2023 التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وعقبتها حرب إسرائيلية على غزة. تقول وزارة الصحة في القطاع أنها أودت بحياة أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت نحو 175 ألفا آخرين. وفي استراليا شهدت ملبورن وسيدني وقفات احتجاجية وتأبينية تضامنا مع الفلسطينيين إذ أقيمت وقفة صامتة أمام مكتبة ولاية فيكتوريا فيما نظمت مجموعة تطلق على نفسها يهود ضد الاحتلال 1948 وقفة في سيدني. وقال عضو المجموعة يعقوب أهارون لSBS إن الهدف هو إظهار التضامن مع الفلسطينيين والتأكيد أن جميع اليهود لا يؤيدون ما تقوم به إسرائيل في غزة.
8: I mean, it's like being framed for being a serial killer. Well, I'm not. I'm here to stand up first and foremost to build bridges with other communities, with Palestinian people, and let them know that I'm standing in their corner and this is not being done with the support of all Jews. That they have people who support them for many, many diverse backgrounds.
6: في المقابل انتقدت زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز كيلي سلون توقيت الوقفات معتبرة أنه لا يراعي مشاعر ضحايا هجمات 7 أكتوبر وعائلاتهم.
9: There are many people who rightly are concerned and whose hearts are going out to what's happening in Gaza. But there are so many other days to do that and to have their vigils really undermines their alleged peaceful protest.
6: أما في إسرائيل فتم إحياء الذكرى وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في منع الهجمات حيث رسم ناشطون أكثر من 1100 مخطط لأجساد بشرية على شاطئ تل أبيب تخليدا للضحايا. وفي كيبوتس ريعيم أحيت عائلات ذكرى أحبائها، بينها عائلة يهودا هاليفي الذي قتلت ابنته إفياد في مهرجان نوفا الموسيقي. وتأتي الذكرى قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر وسط جدل بشأن حروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة ولبنان ومع إيران. وضمن مستجدات الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مثمرة مع إيران، مستبعدا شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، مع التأكيد على استمرار الحصار البحري ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ودافع ترامب عن ارتفاع أسعار النفط جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، معتبرا ذلك ثمنا لحماية الولايات المتحدة من هجمات صاروخية محتملة. وفي اليمن تصاعدت المواجهات بين الحوثيين والسعودية وسط غارات سعودية ومعارك في غرب البلاد نزح بسببها أكثر من 200,000 شخص، فيما دعت واشنطن رعاياها إلى توخي الحذر بعد هجمات استهدفت مطار الرياض. وفي أوروبا شهدت فرنسا هذا الأسبوع احتجاجات طلابية واسعة ضد خفض التمويل الحكومي للتعليم وما نجم عنه بحسب المحتجين من نقص في المعلمين وتدهور في المرافق التعليمية. وامتدت التظاهرات من باريس إلى عدة مدن فرنسية، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين في رين، فيما فقد فتى في 15 من عمره يده إثر استخدام الشرطة سلاح صعق كهربائي خلال احتجاجات سابقة هذا الأسبوع. وفي الثقافة منحت جائزة نوبل للآداب لعام 2026 للكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون البالغة 76 عاما، تقديرا لنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر، وهي المعروفة بترجماتها للنصوص اليونانية القديمة وتنوع أعمالها بين الشعر والنثر. وفي الرياضة تتجه الأنظار مطلع الأسبوع إلى حلبة ماوت باناروما في نيو ساوث ويلز، التي تستضيف يوم الأحد سباق باثرست 1000 للسيارات على مسافة 1000 كيلومتر. وانطلقت التدريبات تمهيدا للتصفيات يوم الجمعة، تليها منافسات تحديد المراكز 10 الأوائل يوم السبت قبل السباق النهائي يوم الأحد. كان هذا حصاد الأسبوع، عده وقدمه لكم محمد الغزي.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
0: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بعون الله وحمده وتوفيقه لقاؤنا حول سورة طه. نسأل الله جل وعلا أن يعين على التأمل فيها والتدبر والعمل بها، فنقول والله المستعان وعليه التكلان: هذه سورة مكية من أوائل ما أنزل، كما مر معنا في الحديث عن العتاق الأول. بل إن أهل السيرة الذين شرعوا في تدوين السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون إن صدر هذه السورة من أوائل ما أنزل، حتى إنهم قالوا إنها نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي يعنينا هنا جملة أن سورة مكية عنيت بأصول ثلاثة: تقرير التوحيد والبعث والنشور وتقرير النبوة. تقرير التوحيد وتقرير النبوة وتقرير البعث والنشور، وهذه الثلاث هي التي عنيت بها السور المكية قاطبة جملة، وهي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، كما بالحديث والخبر الصحيح أن الميت يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر الله جل وعلا في صدرها بيان فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته، ثم أثنى الله بعدها على ذاته العلية، ثم شرع جل وعلا في بيان خبر نبيه موسى مطولا مفصلا لا يضاهيه في التفصيل إلا ما في القصص وفي الأعراف، ثم بيّن جل وعلا طرفا من خبر آدم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله جل وعلا فيها ما يكون من أهوال يوم القيامة، ثم بيّن تبارك وتعالى في آخرها بعض الوصايا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا في صدرها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لأهل العلم رحمهم الله أقوال في مفردة طه: هل هي من الحروف المتقطعة مثلها مثل طاسين ميم، طاسين ميم، ألف لام ميم، حاميم، أو أنها تعني شيئا آخر؟ فأهل التحقيق من العلماء أكثرهم على أنها تقاس على الحروف المتقطعة، تبقى كلمة طه من الحروف المتقطعة. وقالوا من الأدلة على أنها من الحروف المتقطعة أن الحرفين الطاء والهاء جاء نظيرهما في الحروف المتقطعة، جاءت الطاء في طاء سين ميم، وجاءت الهاء في فاتحة مريم كاف هاء يا عين صاد. هذا الذي عليه أهل التحقيق. وقال آخرون إن طه هنا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. سبب ترجيح هذا عندهم ما بعدها، فإن الله قال طه ثم جاء الخطاب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال فريق من العلماء إن طه اسم سمى الله به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون إن طه معناها رجل، ولكن هذا بعيد ظاهر التكلف. وإن نقل عن بعض لغة العرب، تنقل عن بني عكل بن عدنان أنهم كانوا يقولون للرجل طه، لكن لو سلمنا أن هذا موجود في اللغة غير موافق للصورة، يعني لا يكون هناك معنى أن الله يقول لنبيه يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا بعيد. فعلى هذا نقول إن غالب الصحة يدور في فلكين: إما أن نقول إنها من الحروف المتقطعة، وإما أن نقول، هو الرأي الثاني، أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن اخترت ما اختاره الأكثرون على أنها من الحروف المتقطعة، لا ينكر على من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه طه. وقد ألقيت بين يدي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أيام حياته قصيدة مطلعها دم المصلين في المحراب ينهمر، قال فيها: إذا تطاول بالأهرام منهزم، فإن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. الشاهد في القضية أن الشيخ رحمه الله وهو من المعروف أنه يرى أن طاها من الحروف المتقطعة، لكنه أقر القائل على قوله، لأن هذه المسائل مما لا إنكار فيه، لأن الدليل يحتمله. وقد قلنا إن الذين قالوا إن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه الترجيح عندهم الخطاب الذي جاء بعدها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم ذكر الله جل وعلا فيها، ومن الآن وبعد ستلاحظ أن كثيرا من القضايا قد مرت معنا، لأننا نشرع الآن في تفسير الجزء 16، وعلى هذا جملة من القضايا ستمر لا نتكلم فيها بالتفصيل لأنه سبق القول فيها ولا حاجة للإعادة، وإنما نعرض غالبا للأشياء التي لم نتكلم فيها سابقا. فنقول بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أن القرآن مصدر سعادة ولا يمكن أن يكون مصدر شقاء، وأن الله جل وعلا هو الذي أنزله على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله جملة في نعت ذاته العلية، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وهذا خبر صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا أحد يستحق المدح أعظم من الله، ومع ذلك لا يبلغ مدحته حمد حامد ولا قول قائل ولا مدح مادح، ومع ذلك كله فالله جل وعلا غني عن ذلك كله. فنقول قال الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهذه إحدى المواضع التي قدمت فيها الأرض على السماوات، وإنما قدمت الأرض هنا على السماوات عند أكثر العلماء ليتناسب فواصل الآيات، يعني نهايات الآيات. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللام هنا عملا نحويا جارة، لكن المعنى لام الملك، لام الملك. والفرق هنا ما بين ما ملكه العباد وما بين ملك رب العباد، أن ملك الله ملك تام، ملك كامل لا يشوبه نقص من أي وجه من الوجوه، وملك الناس ملك ناقص، ملك صوري مهما بلغ له، أي جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ثم قال الله وما تحت الثرى، وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله. والدليل من الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله لأنه يبقى حي، يبقى يقرأ في أي زمان ومكان، ولا يمكن لجملة من المفسرين مهما بلغوا أن يعرفوا كل ما في القرآن. فهذه وما تحت الثرى كان السابقون الأولون من المفسرين كل الذي يستطيعوا أن يقولوه أن تتكلم عن الأشياء التي تحت الأرض، لكن شتان من مفسر القرآن اليوم يفهم وما تحت الثرى صراعات بين الدول وقيام حروب وجيوش تحرك واستعمار يكون، كله لمكنونات الأرض من النفط وغيره، وحروب تقام ودول تباع وتشترى من أجل هذا الأمر. وعلى هذا يفهم قول الله جل وعلا لما قال ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ولقد كان الأوائل لا يظنون أن تحت الثرى شيئا ذا بال، اللهم إلا الذهب والفضة التي توجد حتى في بيوت الأحاد من الناس، لكن الآن اكتشفت أشياء كثيرة بيّنت عظيم مدلول هذه الآية. وكذلك القرآن صالح لأن يقرأ في كل زمان ومكان ويستدل به، وصدق الله ما فرطنا بالكتاب من شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر الله جل وعلا هنا ثلاثة مراتب للقول، الجهر والسر وما هو أخفى من السر، لأن أخفى هنا صيغة تفضيل، وما هو أخفى من السر. أهل العلم يقولون الجهر ما تجهر به وهذا ظاهر، والسر ما تقوله لغيرك دون أن يسمعك الناس، ما تختص به فردا أو أحدا من الناس تسر إليه بسرك. قالوا أخفى ما يحدث به الإنسان نفسه، هذا أخفى، هذا قول. ومن أدلتهم قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال آخرون إن الجهر ما تقوله لغيرك سواء كان واحدا أو جماعة، والسر ما تحدث به نفسك، وأخفى قالوا معناها علم الله جل وعلا، ما يعلمه الله جل وعلا أن الإنسان سيصنعه دون أن يعلم الإنسان ذاته أو نفسه أنه سيصنع هذا. وقالوا من أدلتهم قول الله جل وعلا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، واللغة والعلم عند الله تؤيد القول الأول، فهم بعض العلماء من الآية أن قول الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إنما جاءت في سياق النهي في رفع الصوت بالدعاء، ونقول هذا بعيد أن يستشهد بهذا، وإن كنا نقول إنه لا يجوز رفع الصوت بالدعاء من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. لكن وقال الله جل وعلا في القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وكله مر معنا. لكن لا يستدل عليه بهذه الآية، لأننا إذا استدللنا بهذه الآية على أن الآية فيها دليل على أنه لا يجوز الرفع الصوت بالدعاء، يلزم منه اضطرارا أن يأتي إنسان كما يقول بعض غلاة الصوفية، يقولون لا حاجة لأن تدعو الله لأن الله يعلم حالك، فيقولون علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وهذا خطأ محض. الله جل وعلا يحب أن يدعى، فلو قلنا بالاستدلال بهذه الآية على أن المقصود النهي عن الدعاء برفع الصوت، يأتينا قائل فيقول إن الله قال في نفس الآية إنه يعلم السر وأخفى، فقوله أخفى لا حاجة إذن أن نجهر ولا أن نسر، ويبقى الأمر في خلجات قلوبنا، وهذا بعيد. لكن ينبغي أن تفهم الآية على أنها داخلة ضمن عموم ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية وإحاطة علمه تبارك وتعالى بكل شيء. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهذه مرت معنا في تفسير سورة الأعراف. ثم قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى، وهل هنا استفهامية اتفاقا، لكن المقصود منها التشويق والترغيب، وليس المقصود الامتحان والاختبار والابتلاء، وإنما المقصود حث النبي صلى الله عليه وسلم على سماع النبأ الذي سيأتيه. وموسى هو كليم الله وصفيه ونبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، مر معنا الحديث عنه كثيرا، وهو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. وقلنا إن قوله إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا قرينة على أنه لم ير النار إلا هو أي موسى، وأن أهله لم يروا شيئا. إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أي هاديا يدلني على الطريق. وقلت ما سبق أن تحدثت عنه لا أعيده، وإنما أتكلم في غالب الظن ما لم نقله من قبل حول القصة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أي وصل إلى النار، نودي يا موسى، والمنادي هو رب العزة جل جلاله: ليلة مظلمة ونار تتقد وأرض فلاه ولا أحد في الموضع والمكان، والمكان مقدس، دون أن يدري موسى أنه مقدس، ولم يكن يومئذ لا نبيا ولا رسولا، كان فردا من الناس قد بلغ 40 سنة، مهاجر من أرض مدين إلى أرض مصر، يخشى على زوجته وأغنامه التي ساقها من أرض مدين، ولا يدري أنه سينبأ ولا يرسل، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. وقد مر معنا أن المقصود من خلع النعلين هنا، وإن تفاوت العلماء في بيان السبب، ولكن أظهر الأقوال أن المقصود أن تعم موسى بركة الوادي كله: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس صفة للوادي، المقدس صفة للوادي، وطوى اسم لماذا؟ اسم للوادي، وهو وادي طور سيناء في أرض مصر. الآن تأتي مسألة جديدة لم نتعرض لها من قبل. الآن تمر معنا كلمة المقدس والمراد بها المطهر المبارك، ولا بد أن تفرق بين اثنين: الحرم والمقدس. فكل حرم مقدس وليس كل مقدس حرما. والذي دل الكتاب والسنة على أنه مقدس 4: مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء. مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء، ولا يوجد منها حرم إلا كم؟ إلا 2، هما مكة والمدينة، فإن مكة حرمها إبراهيم، المدينة حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بيت المقدس فلا يقال له حرم، وإنما يقال له أرض مقدسة، وكذلك طور سيناء لا يقال لها حرم، هذا الوادي لا يقال له حرم، وإنما قالوا له وادي المقدس كما سمى الله. والفرق أن الحرم له مسائل فقهية، فمثلا لا يجوز الصيد فيه ولا يعرض شوكه، كل بحسبه، مع الاختلاف في حرم مكة والمدينة لهم لكل واحد منهما أحكام فقهية. لكن كلمة مقدس أطلقت في الشرع على هذه الأربعة، كما أطلق على أرض الشام أنها أرض مباركة، ويمكن أن يقال إنها أرض مقدسة باعتبار أن أرض الشام يدخل فيها بيت المقدس، بل إن الأصل إذا أطلقت الشام يقصد بها بيت المقدس في المقام الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيصير الأمر إلى أن تصبحوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال أحد الصحابة: خر لي، يعني اختار لي، خر لي يا رسول الله إن أنا أدركت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. ثم قال في آخر الحديث: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والواقع شاهد على قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن التتار إنما انكسرت شوكتهم على أبواب دمشق، التتار انكسرت شوكتهم على أبواب دمشق في الغزوة الكبرى، وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يومئذ حيا مجاهدا في تلك المعركة. فقال: هذه من الأدلة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا العز بن عبد السلام رغم أنه نشأ في أرض مصر، الذي يعنينا أن الله جل وعلا يختار ويفاضل بين أرضه. لكن نعود هنا للقضية الأساسية، وهو أن الله سمى هذا الوادي الوادي المقدس، وقال لكريمه موسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وهذا اجتباء واصطفاء من الكبير المتعال لهذا العبد الصالح نبي الله موسى. وقد جاء في بعض الروايات، والعلم عند الله، أن الله قال له: اخترتك وكلمتك لأنه لم يكن على ظهر الأرض أحد أشد تواضعا لي منك. فقالوا: إن من أعظم أسباب فضل الله على عبد أن يكون العبد متواضعا للرب تبارك وتعالى، مجلا لربه، معظما له، هذه من أعظم أسباب فضل الله جل وعلا عليه. ولا ريب أن الله جل وعلا كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم في من يضع الفضل وفي من يضع المنة وفي من يضع الكرم وفي من يضع العطاء. وما قدم موسى على كثير من أهل الأرض حتى أضحى كليم الله، إذا أطلقت كليم الله يقصد بها موسى، إلا لما كان في قلبه من السرائر التي لا يعلمها إلا خالقها. ومع ذلك المسألة أولا وأخيرا اجتباء واصطفاء من الرب تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم جاء الوحي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهم بعض العلماء من قول الله جل وعلا إنني أنا الله أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وقالوا إن القرين هنا لو كان لله اسما أعظم، هذا قول العلماء طبعا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجزم به، قالوا لو كان لله اسم أعظم أعظم من لفظ الجلالة لعرف به في هذا الموقف. فإن الله لما عرف ذاته العلية لعبده موسى في هذا الموقف العظيم قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتثنية الصلاة بعد العبودية والتوحيد دلالة شهيرة ظاهرة على فضل الصلاة، ولله المثل الأعلى. لكن الآن تخيل مسؤولا أميرا ولي الأمر عندما يريد من أحد أمرائه أمرا أو من أحد نواب يبعث إليه، فيبعث له بخطاب، يبعث له برسالة، يبعث له بفاكس، وحسب شدة الأمر يكون هذا التكليف. لكن متى نعلم أن هذا التكليف عظيم جدا؟ إذا جاء الأمير واستدعى أمير المنطقة، نفرض أن الأمير استدعى الأمير من المدينة إليه ليبلغه أمرا دل على أن هذا الأمر من العظمة بمكان، حتى إن الأمير لم يبعثه مع مرسول، واضح؟ ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا ما شرعه لنبيه بعثه مع جبريل، إلا الصلاة عرج به صلى الله عليه وسلم إلى عند ربه، وعند ربه أعطاه الله جل وعلا الأمر بالصلاة، واضح؟ الله جل وعلا ما شرعه من أحكام بلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فإن الله عرج بنبيه إليه. فلما أضحى صلى الله عليه وسلم في منزل منيف قربه ربه ونجاه وفرض عليه في السماوات السبع الصلوات الخمس حتى يفقه كل مؤمن عظيم فضل الصلاة وأهميتها في دين الله. وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب من الله لموسى. ثم ذكر الله الترغيب والترهيب، فقال لعبده إن الساعة آتية، والساعة اثنتان، ساعة فردية وساعة جماعية. أما الساعة الفردية فهي ساعة كل امرئ، فمن مات حلت ساعته وقامت قيامته. والساعة العامة هي التي فيها فناء الكون كله وبقاء وجه رب العزة والجلال وحده. والساعة الفردية الخاصة هي كون الإنسان يموت، فمن مات قامت قيامته. والساعة الثانية كما بينا الساعة العامة التي إذا أطلقت يراد بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، المقصود قيام القيامة. وكلا الساعتين أخفاه الله جل وعلا عن عباده. قال الله إن الله عنده علم الساعة، أي ساعة؟ الجماعية العامة. إن الله عنده علم الساعة، وهذا أسلوب حصر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الساعة الخاصة، ومن جهل المكان من باب أولى أن يجهل الزمان. فنقول هذا كلام الله لكريمه، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والمعنى أن الله جل وعلا لم يخفها بالمرة، وإنما جعل لها أشراطا وعلامات. أكاد أخفيها لأي شيء الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. والله جل وعلا حكم عدل، قال وهو أصدق القائلين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لتجزى كل نفس بما تسعى، ثم نهى نبيه، والخطاب للعموم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، أي من لا يؤمن بالساعة، واتبع هواه فتردى. ومن اتبع هواه وغلب عليه قرناء السوء كان إلى الهلاك أقرب منه إلى النجاة. فتردى، ثم بعد أن حذره وبين له التوحيد وأعظم شعائر الدين وهو الصلاة، وهذا كله بين الرب جل جلال وبين كريمه موسى، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله يعلم أنها عصا. لكن هذه تربية الله لنبيه. وجد موسى وحق له لذة في خطاب رب العالمين جل جلاله، قال: هي عصاي. هو لو قال عصاي فقط تكفي، لكن حتى عصاي أتى قبلها بمبتدأ ولم يخفه، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كأنه تأدب وأحس بالإطالة فتراجع وقال: ولي فيها مآرب أخرى. في الأولى غلبت عليه اللذة فأطال، ما قال عصاي، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فخاف أن يكون قد أساء الأدب فقطع الحديث، قال: ولي فيها مآرب أخرى، ولم يستمر في التعدد. قال له ربه: ألقها يا موسى. فألقاها، فلما ألقاها قال الله: فإذا هي حية تسعى. فأضحت حية في ضخامتها، ثعبانا في تلونها، جنا في خفتها. وبكل جاء القرآن بهذه الثلاث كلها، جاء كأنها جان، وجاء فإذا هي ثعبان مبين، وجاء هنا فإذا هي حية تسعى. فر موسى، غلبت عليه بشريته، فناداه ربه فرجع، وأمره الله أن يأخذها، فأخذها وهي حية ولم تكن عصا، لأن الله قال له: سنعيدها، والسين للمستقبل القريب، سنعيدها سيرتها الأولى. فأعادها الله عصا وهي في يده. ثم قال له: واضمم يدك إلى جناحك.

قبائل من اليمن هاجرت وسميت أزد شنا لأنهم واسمه عبد الله بن كعب، لكن قيل له شنوة لأنه صار شنعان بغض بينه وبين عمومته، كان يميل إلى السمرة، هذا موسى. فجاء ما يسمى عند علماء البلاغة عند علم المعاني يسمى باب عندهم يسمى الاحتراس، يسمى الاحتراس. فقال الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني وإن خرجت بيضاء لكن لا لعاهة لا لمرض، وإنما من غير سوء. فلفظ من غير سوء احتراس من الوقوع فيما يساء الظن به. ففعل كلا الأمرين، قال الله له واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، ولم يقل له آخرة أخرى غير آخرة، الأخير الذي لا شيء بعده، أما الأخرى غير الأول. تقول جاء رجل آخر أي غير الذي دخل في الأول، لكن لو قلت جاء رجل أخير يعني لم يأتي بعده أحد، وقول الله آية أخرى يدل على أن هناك آيات ستأتي بعد ذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يبعثه إلى بني إسرائيل في المقام الأول، لأن فرعون زعم أنه إله، فلا يمكن أن يدعى بنو إسرائيل حتى يذهب القول بأن فرعون إله. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فلجأ إلى ربه عليه السلام يدعوه ويلجأ إليه، قال رب اشرح لي صدري. والإنسان إذا شرح صدره كان قادرا على القيام بأعباء الأمور، ولهذا امتن الله على نبيه بقوله ألم نشرح لك صدرك. وشرح الصدر شيء يختص بك، بقي في الأمر الذي لا يختص بك. شرح الله صدره لا يكفي، لأنه شرح الصدر كما بينت لأنه يختص بك أنت، بقي الطرف الآخر. ولهذا ثنى كريم الله قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني من جهة الشخص المقابل، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كانت في عليه السلام عقدة في لساني يسميها اللغويون رتة، كان إذا تكلم يحبس أحيانا، وقيل إن هذه المؤرخون يقولون إن هذه كانت موجودة حتى في الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه سبط نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود كانت فيه حبسة في لسانه، لكنها لم تكن واحدة، كانت كثيرة، إذا أسرع في الكلام يثقل اللسان. وهو نبي لا يريد المفاخرة ولا يريد أن يكون على الناس خطيبا وبليغا، قال واحلل عقدة من لساني. قال العلماء إنما يدعو أنبياء الله بحسب حاجتهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني المقصود أن يفقه مني. ولذلك جاءت مجزومة يفقه بدون حرف النون لأن أفعال الخمسة، لأن واقعة في جواب الطلب. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال العلماء ما لي أخي منا على أخي كمنة موسى على هارون، لأنه هو الذي دعا الله أن يجعله نبيا ورسولا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أي أمر أمر النبوة والرسالة. ثم بيّن صلوات الله وسلامه عليه الغاية الأساسية من ذلك كله، قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فمن أراد مطلوبا أو دفع مرهوب فإن تحقيق المطلوب أو دفع المرهوب لا ينال بأعظم من ذكر الله جل وعلا، لا ينال بأعظم من ذكر الله جل وعلا. وسيأتي الدليل على هذا مثنى. هنا قال الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الآن تمت مناجاة العبد، فماذا أجاب الرب عبده؟ قال الله لموسى قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذه طلبات متعددة، لكن كل شيء هين على الله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم بيّن الله له أن هذا العطاء ليس بأول الأمر، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحى الله ألهمها أو جاءها الوحي أيا كان الأمر أن تقذفه في التابوت. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت أي الصندوق، فاقذفيه في اليم، واليم يطلق على البحر، والمراد به هنا نيل مصر بالاتفاق. ونيل مصر مع فرات العراق جاءت السنة الصحيحة على أنهما نهران في الجنة، النيل والفرات دلت السنة الصحيحة على أنهما نهران من أنهار الجنة.
فألقته أمه في النيل، قال الله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.

0: فقري فيه في التابوت فقري فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا كله يجري بقدر الله، والمقصود بعدو لي وعدو له فرعون. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد كان في عيني موسى ملاحة، كل من رآه من أهل الفضل أحبه، ولذلك أول من تعلق به آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون تعلقت به وهو صغير ليكون في تعلقها به سببا في نجاته. إذا وحينا إلى أمك ما يوحى نقضي فيه التابوت فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قرت العين تحتمل أمرين، وإن كان المعنى ظاهر لكن من باب اللغة يقال إن الأصل مأخوذ من القرار، والعين إذا رأت شيئا ناسبها لا تحيد عنه إلى غيره، ولذلك تقول لأخيك قر الله عينك، بمعنى ترى الشيء الذي لا تلتفت عنه، فهذا مأخوذ من ماذا؟ من القرار. والأمر الثاني أن تكون مأخوذة من القر وهو البرد. والعرب تقول، أو العرب وغير العرب يقولون إن ماء الحزن حار ساخن، وماء الفرح دمع الفرح دمع ماذا؟ بارد. فقولهم تقر عينها أن يكون دمعها دمع فرح بارد، فهذا معنى كي تقر عينها ولا تحزن. والعرب تقول في أمثالها أحر من ماء المقلات، المقلات المرأة التي لا يبقى لها ولد كلما تلد يموت، فقالوا ما في أحر من دمعها لأنه ساخن. هذا معنى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا، هذه من منة الله على موسى أي القبطي، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. ولم يقول الله هنا كم لبث، لكن دل القرآن على أنها 10 سنين. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل شيء يمضي بقدر الله، ونقول مرارا إن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. مكث موسى في أرض مدين 10 سنين يرعى غنم، وهو لا يدري وهو يرعاها في شغف الجبال أنه سيكون ذات يوم كريم الله ومن أكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. كل شيء بقدر الله، وقلنا الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والإنسان مهما عجل لن يعجل الله في قدره. كل شيء حدد الله زمانه ومكانه وإتيانه، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. نقول قال الله لنبيه ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، وهذه من أعظم ثناء الله على كريمه موسى. كم من أب يدخر ولده، وكم من قائد يدخر جنديا، وكم من مدير يدخر معلما، وكم من أمير يدخر مأمورا، وكم من ملك يدخر أميرا، لكن موسى قال الله له واصطنعتك لنفسي، أي لأحملك رسالة عظيمة تبلغ عني وتدعو إلى ديني وترشد إلى عبادتي. وهذا أعظم ما يمكن أن يقول أن يأتها أحد من عطايا. واصطنعتك لنفسي، ثم قال له اذهب أنت وأخوك، لأنه وافق الله على إجابة دعوة موسى، اذهب أنت وأخوك وهو هارون أكبر من موسى ب3 سنين وأطول منه وأحسن ملاحة وأفصح لسانا، وكلهم مكمل للآخر عليهم الصلاة والسلام. اذهب أنت وأخوك بآياتنا، ونعود لما أرجعنا الحديث عنه، ولا تنيا في ذكري، أي لا تهنا ولا تضعف عن ذكري، لأن ذكر الله السبب الأعظم في تحقيق كل مطلوب ودفع كل مرهوب. ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال يزيد الرقاشي رحمه الله أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يرققا في خطابهما لفرعون، فكيف بمن يحب الله ويتولاه ويناجيه؟ قالوا عن هذه الآية هذا خطاب الله لمن يعاديه، فكيف خطاب الله لمن يحبه ويناجيه؟ الله يقول لموسى وهارون قولا لمن لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قولا له قولا لينا. قال العلماء هذا خطاب الله لمن يعاديه، فكيف بخطاب الله لمن يتولاه ويناجيه؟ ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، ومن لم يدخل الجنة فليس أهلا للرحمة أبدا، وإلا لو كان أهلا للرحمة لوسعته رحمة الله نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولا ريب أن الله يسمع لموسى وهارون ويرى لغير موسى وهارون، لكن هذه معية تسمى معية خاصة، فالله مع خلقه كلهم معية عامة، يسمعهم ويراهم وهو مستوى على عرشه بائن عن خلقه. لكن هذه المعية معية خاصة، معية تأييد، معية نصرة، معية توفيق، معية خاصة لهذين الرسولين الكريمين. إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. كلمة آية هنا للجنس وليس للعدد. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. معنى الآية: من لم يتبع الهدى ليس له سلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذه وحدها لو فقهها من يقرأ القرآن لما تجرأ على أن يكفر أحد، لأن هذه الآية آية حصر، وكلمة العذاب المقصود بها العذاب الخلود في النار. فمعنى الآية أنه لا يمكن أن يخلد في النار إلا من اجتمعت فيه صفتان، ما هما؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والتولي عنه. فمن لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرض عنه لا يمكن أن يخلد في النار، واضح؟ لكن هذه منزلة عالية في التفسير، لكن كما قلت هذا الذي دل عليه القرآن. وجهل الناس بأصول العلم هو الذي يدعوهم لتكفير كل مخالف. لكن هذه آية أثبتها الله في غير موضع. قال الله جل وعلا: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من الأشقى؟ قال: الذي كذب وتولى. قال الغزالي رحمه الله: فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد قوله هذا الذي يخلد في النار، أما من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يخلد في النار. هذا دلالة القرآن، هذا مقتضى القرآن. وهذه الآية تكررت كثيرا في كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فرجع للتكذيب، واضح؟ لكن كما قلت هذه المسألة لا تقال بعمومها، تحتاج إلى تحرير، لكن أضع لبنة أولى في الخطاب. نعود للآية: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقال فرعون مستكبرا وهو يعلم: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يفصل ربنا الذي خلق الجبال، خلق السماء، خلق الأنهار، خلق أجمل له الخطاب، لأنهم يعلمون أنه كاذب يعرف من هو الله. فقالوا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ أي لماذا لم يحاسبوا؟ لماذا لم يبعثوا؟ قال النبيان الكريمان كما أخبر الله عنهما: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونحرر ما قلناه قديما، يقال في علم الله: علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. يقال في تعريف علم الله: علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وأي علم غير علم الله يسبقه ماذا؟ يسبقه جهل وقابل على أن يعتريه نسيان. أي علم غير علم الله يسبقه جهل، قبل أن تعلم هذا الأمر أنت جاهل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه سيكون نبيا، لكن الله جل وعلا يقال في تعريف علمه: لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال نبي الله موسى: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل، يعني لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عرف بربه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طبعا كلها جاءت بالفتح لأنها مؤكدة لآيات، وآيات وإن جاءت بالكسر إلا أنها جمع مؤنث سالم ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، فهو وإن جر لفظا إلا أنه منصوب محلل، وكل أخذت المحل ولم تأخذ اللفظ. ولقد أريناه آياتنا كلها، هنا لم يقل الله الآيات كلها، أين ذكرها؟ في الأعراف، وقد مرت معنا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات التي أرادها الله. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. شوف حتى فرعون الآن قال الله ماذا؟ قال فكذب وأبى، هي نفس القضية، فكذب وأبى وادعى أن ذلك سحر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكان نتفق عليه. فاتفقوا على وسط المدينة حتى يستطيع الجميع الوصول إليها، وضربوا موعدا مكانيا وزمنيا. هنا أرسل فرعون للمدائن حاشرين، ولا بد أن تنتبه هنا أن فرعون هو الذي أرسل، والسحرة لم يأتوا في أول الأمر ماذا؟ طائعين، وإنما فرعون بعث إليهم وأرسلهم حتى يأتوا. فلما أتوا أطمعهم فرعون في الجوائز، ولهذا قالوا بعد ذلك كما سيأتي وأرجع الخطاب إلى مكانه. أتوا بعد أن بعث إليهم فرعون وأخرجهم من القرى والمدائن، فلما أتوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. هنا موسى قال للسحرة ماذا؟ ألقوا. طيب دعاهم للسحر، فهل يعد هذا كفر منه؟ ليس بكفر، لكن هذه مناسبة الحال. فإذا أردت أن تحكم على قول أحد لابد تتبين مسوغات الخطاب، لا تأتي للناس مع وسط وتقول شوف كافر يقول كذا، لابد أن تنظر للخطاب جملة. فهذا نبي الله والسحر كفر، ومع ذلك يقول ألقوا. هو لا يدعوهم إلى أن يكونوا سحرة، لا يدعوهم إلى أن يعصوا الله، لا يدعوهم إلى أن يحاربوا الله بالسحر والمعاصي، وإنما يدعوهم حتى يظهر صدقه. فإذا أردت أن تحكم على أمر لابد أن تستوفي جميع أحواله وأموره حتى يكون حكمك حكما صحيحا على ما تراه. قال بل ألقوا، قال الله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقول الله يخيل دل على أنه سحر ماذا؟ سحر تخييل، سحر تخييل. طبعا السحرة يعرفون أنه له ليس الثعابين ولا غيره. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والإنسان يبقى بشر. قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. وهذه إنما كافة ومكفوفة عند النحويين، أي ما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. ثم قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا نخرج فقهية. السحر معروف يعني لا أحتاج إلى تفصيل، لكن الوارد منه في القرآن سحر التخييل هذا الذي معنا، والوارد سحر التفريق الذي جاء في سورة البقرة. وقال الله هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الله الفلاح عن الساحر. لغة القرآن تدل على أن الله لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر. قال الله إنه لا يفلح الظالمون وإنه لا يفلح المجرمون وإنه لا يفلح الكافرون، وكلها في سياق أهل الكفر. وقال هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال العلماء دلت على أن الساحر كافر، هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور عنه إلى أن الساحر لا يكفر على إطلاقه، وإنما ينظر في سحره، فإذا كان سحره بسبب شيء يدعو إلى الكفر يحكم بكفره، وإذا كان سحره بطرائق لا تصل إلى الكفر لا يحكم بكفره. لكن أكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يكفر بكل حال. والقول الأول المشهور عن الشافعي رحمه الله اختاره الشنقيطي رحمه الله ورجحه في أضواء البيان، وذهب إلى أن الساحر لا يكفر مطلقا وإنما يتوقف في أمره، فإذا كان سحره بسبب كفر يكفر، وأما إن لم يكن سحره بسبب كفر لا يحكم عليه بالكفر وإنما يقال إنه من الكبائر، وأظن أنه كذلك مال إلى هذا. لكن أكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يكفر، وهو ظاهر القرآن. وأجابوا هؤلاء العلماء عن قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالوا في القضية في هذا محمول على السحر الذي يكون طرائقه الكفر، والذي نراه والله تعالى أعلم أن عموم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى دلالة على أن الساحر على كل وجه يكفر أيا كانت طرائق كفره، والعلم عند الله جل وعلا، لكن نحن نقولها من باب المسائل العلمية. قال الله تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآن تأمل رحمة الله، كانوا في أول النهار كفرة سحرة فجار، ثم أصبحوا في آخر النهار مؤمنين سجد أبرار. نسأل الله جل وعلا الثبات على الهداية. لا توجد نعمة تعدل نعمة الهداية، أي نعمة غير نعمة الهداية لا تنجي من النار. والإنسان لو عاش حياته كلها عاريا جائعا مريضا مقعدا لكنه مهتد إلى الله نجا من النار، ولو عاش حياته كلها مطرفا غنيا ينال ما ينال من الشهوات ولم يهتدي إلى الله لم ينجو من النار. والعبرة كلها بالنجاة من النار. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فينبغي أن يكون سعي الإنسان في الشيء الذي ينجيه من عذاب الله أعظم من سعيه في طلب مطعومه ومشروبه ووظيفته وسائر أمره، وإنما ينبغي أن يكون أعظم اجتهاده فيما ينجيه من عذاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. استشاط فرعون غضبا، أخذ يتوعدهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، أي افعل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الآن نعود لما قلت أنني أرجعت الحديث عنه. قلنا إن فرعون هو الذي أخرجهم من ماذا؟ أخرجهم من المدائن والقرى حتى يجابه موسى بالسحر، وهذا معنى قولهم هنا: وما أكرهتنا عليه من السحر، أي باعتبار خروجهم لا باعتبار نهاية الأمر، لأنهم في نهاية الأمر كانوا راضين إن واجهوا موسى بالسحر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. دلت الآية على أن السجود من أعظم أسباب الثبات. فهؤلاء السحرة واجهوا فرعون بجبروته وطغيانه وتمرده وجنده وقتله وصلبه، وليس لهم من في الدين عبادة واحدة إلا ماذا؟ إلا السجود. ما صنعوا شيء غير أنهم سجدوا لله. فالسجود للرب تبارك وتعالى من أعظم القربات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فادخروا لله في فلق الأسحار وفي ظلمات الليل في بيوتكم، ادخروا لله سجدات تسجدون بها بربكم، تعفرون بها جباهكم، وتناجون فيها ربكم، وتثنون عليه وتحمدونه جل وعلا بما هو أهله من الحمد والثناء، ثم سلوا الله من خيري الدنيا والآخرة. هذا الذي يجعلك في نهارك ثابتا أمام الشهوات، مواصلا طاعتك وهدايتك إلى ربك إلى يوم أن تلقاه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، الله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

بأنت المستعار وأنت نور التائهين، فضيئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإنني في هذه الليلة وفي كل ساعة من ليالينا وأعمارنا نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن ينجح أبناءنا وأن يتمم على بناتنا العفة والستر والغنى وأن يتمم على بيوتنا الأمن والأمان وأن يتمم على بيوتنا الأمن والأمان والستر والعافية والمحبة والمودة والإصلاح بين الأزواج بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون في هذه الليلة نعيش مع سيدتنا مع النجيبة الطاهرة مع العفيفة المحجبة مع الفقيهة المحدثة مع العاقلة الحكيمة مع إحدى نساء النبي مع أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة القرشية المهاجرة الثابتة السابقة المهاجرة الأم الحنون المربية المضحية المجاهدة العالمة الفقيهة معنا نعيش هذه الليلة معها هي أم سلمة الراوية الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها إن المرأة الناصحة تتعلم من أم سلمة كيف تغتنم عمرها كيف تغتنم عيشها كيف تغتنم أوقاتها مع من؟ مع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا نقول درس للأمهات للزوجات فكثيرا ما نرى من النساء من تكون في بيت شيخ من الشيوخ إما في بيت أبيها أو في بيت زوجها وتكون أبعد ما تكون عن طلب العلم وعن التعلم في الدين بل ربما نراها أبعد ما تكون عن الالتزام بأخلاق الدين وشعائر الإسلام الظاهرة بل نراها للأسف أبعد ما تكون عن المحافظة على الصلوات المكتوبات وهي بنت من؟ وهي زوج من؟ لكن تعالي أختاه
تعالي يا من تقتدين بنساء رسول الله، تعالي وتعلمي من أم سلمة كيف اغتنمت عمرها في بيت الحبيب محمد. ما عاشت مع النبي إلا 6 سنوات، لكنها في هؤلاء السنوات 6 جمعت من العلم ما جمعت ومن الفقه ما جمعت، حتى أصبحت من الفقيهات كما يقول الإمام الذهبي في السير، بل كان يرجع إليها أصحاب النبي في الفتوى رضي الله عنهم جميعا. وما ذاك إلا لنباهتها وكمال عقلها وحكمتها وحرصها على تعلم أمور دينها. كانت لا تضيع لحظة مع النبي إلا وتعلمت أمور دينها، وما ذاك إلا بحرصها على سؤال نبيها. ما تكبرت على العلم ولا قالت أنا زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفاني هذا شرفا وفخرا. نعم، يكفيها أن تكون زوجة للنبي في الدنيا والآخرة، وبزواجها برسول الله ضمنت أن تكون معه في الجنة إن شاء الله تعالى. ومع هذا جدت واجتهدت في طلب العلم، فهي الفقيهة التي يرجع إليها في كثير من أمور الدين. أين نساؤنا؟ أين بناتنا؟ يتعلمن من الآباء، من الشيوخ والعلماء، يتعلمن ممن يعلمون الناس في خارج البيوت. ترى البنت بعيدة عن أبيها، ترى الزوجة بعيدة، ربما ما

من فقهاء عصرها، بل أصبحت راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في 6 سنوات استطاعت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن تنقل إلى الأمة من كلام نبينا، من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 378 حديثا نقلت إلينا، إلى الأمة 378 حديثا في مختلف أبواب المعارف، بل كان يرجع إليها في الفتوى. حتى عائشة المحدثة كانت ترجع إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا نستمع إلى هذا البيت، إلى هذا البيت الطاهر في أحوال النساء، لنتعلم كيف كانت أم سلمة تتعامل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالوا لي: اذهب إلى عائشة وأقرئها منا السلام وقل لها ما هذه الصلاة التي تصليها بعد العصر وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر، أقرئها منا السلام وأخبرها أننا علمنا أنها تصلي ركعتين بعد العصر وقد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر. يقول ابن عباس: وكنت مع عمر أضرب الناس عليهما أو أصرف الناس عنهما، أضرب الناس على الركعتين بعد العصر. قال كريب: فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة وسألتها عن الركعتين اللتين تصليهما بعد العصر، فقالت عائشة: سل أم سلمة. قال قريب: فرجعت إليهم فأخبرتهم بما قالت أم المؤمنين عائشة، فقال: اذهب إلى أم سلمة. قال: فذهب قريب إلى أم سلمة فسألتها عن الركعتين بعد العصر، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: نهى النبي عن الصلاة بعد العصر وبينما أنا في بيتي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، إذ دخل رسول الله بعد العصر فصلى ركعتين. انتبه وانتبهي أختاه مع هذه الأم الفاضلة الزوجة المتعلمة الفقيهة الراوية كيف تتعامل مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي التي تقول: نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، ثم إن رسول الله دخل بيتها وعندها نسوة من بني حرام من الأنصار، ماذا يفعل النساء مع أم سلمة؟ هل ذهبنا لصبغ شعورهن؟ هل ذهبنا ليتعلمنا المكياج؟ هل ذهبنا للقيل والقال؟ هل ذهبنا للغيبة والنميمة؟ هل ذهبنا ليشربنا معها قهوة ويتحدثنا ساعة بعد العصر؟ ما أظن إلا أنهن ذهبنا إلى أم المؤمنين أم سلمة ليتعلمنا منها ما تعلمت من رسول الله. زوجة النبي كيف تكون؟ تكون على درجة عالية من النبوة، من الدعوة، من الفهم، من المعرفة، لأنها أقرب ما تكون إلى رسول الله، فهي تعرف منابع الوحي، تعرف من وصف النبي ومن كلام النبي ومن أحوال النبي، ف
فذهبنا إليه يتعلم.

تعلمنا منها الأدب أو العلم. قال قريب فسألتها عن الركعتين فقالت نعم، نهى النبي عن صلاة بعد العصر، ثم إنه دخل بيتي بعد العصر فصلى ركعتين. اسمع واسمعي. فقالت للجارية اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقومي بجانبه وقولي له يا رسول الله ما هاتان الركعتان التي تصليهما وقد سمعت أنك تنهى عن الصلاة بعد العصر، فإن أشار إليك بيده فاستأخري. اسمعي، كيف تتأدب الزوجة مع زوجها حتى وإن رأته يفعل فعلا تظن في نفسها أنه يخالف قوله، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، ورأت أم سلمة أن النبي يصلي بعد العصر، فهي لا تعدل على النبي، لا تصوب للنبي، ولا تقول للنبي قولا هو عنه غافل، بل هي ظنت أن رسول الله نسي أو أن الأمر نسخ، فربما جاء علم جديد، فهي تريد أن تسأل رسول الله، لا تريد أن تصوب للنبي ولا تصحح له كما تفعل بعض النساء مع أزواجهن. أنت لا تعرف شيئا، أنا الذي أفعل، لولاي ما كنت. ثم تعطيه درسا في مكانتها وقدرها ومنزلتها عنده. لكن اسمع وتعلمي أختاه من أم المؤمنين زوجة رسول الله كيف تتعامل مع زوجها مع رسول الله. قالت للجارية ولم تسأل بنفسها لوجود النسوة عندها وتقديرا لرسول الله زوجها رضي الله عنها، ما حاولت أن تظهر علمها أمام النساء وسألت يا رسول الله ما لك نسيت أو أنك أخطأت، ليس هناك صلاة بعد العصر. ولكن من حسن تأتيها وحسن سؤالها ولطفها رضي الله عنها مع زوجها واحترامها له، بل إنه يظهر فطنة أم سلمة، يظهر فطنة أم سلمة رضي الله عنها. تعلمي كيف تخبرين زوجك بأمر غفل عنه أو نسي أو سهى أو أخطأ، كيف تدخلين إليه. تقول أم سلمة فقلت للجارية قومي إلى جانب رسول الله وسليه، ما هاتان الركعتان التي تصليهما يا رسول الله، وقد علمنا أنك نهيت أو سمعنا أنك نهيت عن الصلاة بعد العصر، فإن أشار إليك فاستأخري. أدب، أدب مع الزوج، أدب مع النبي. هي تتعامل مع رسول الله على أنه رسول الله وعلى أنه زوج لها، فتعلم المرأة كيف تتأدب مع زوجها. فقالت للجارية فإن أشار إليك بيده فاستأخري، فأشار النبي إلى الجارية فاستأخرت. ثم جاء النبي إلى أم سلمة وقال لها يا بنت أبي أمية. الأدب، أدب النبي مع زوجته، لم يقل لها يا أم سلمة أنت تعدلين علي، أنت تصوبين لي الفعل، أنت تأمريني بالمعروف وتنهيني عن المنكر، أنت تفعلي هذا وأنا من أنا، أنت اللي تقولي هذا. ولكنه جاء بأدب النبوة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كيف تعامل مع زوجته أم سلمة، وما رد على الجارية، وما كلمها، ما قال لها اذهبي إلى أم سلمة
وقولي له يا أم سلمة أنا رسول الله، ما سهيت ولا نسيت ولا حد، بل ذهب إليها بنفسه صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني وفد من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. ودرسنا ليس بيان للأحكام الفقهية، لأن في الصلاة بعد العصر أقوال، منهم من قال لا صلاة على الإطلاق بعد العصر وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من قال أن صلاة لها سبب تصلى بعد العصر وهو قول الإمام الشافعي، كل صلاة لها سبب تصلى بعد العصر، سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الجنازة، كل هذا، صلاة الكسوف، كل هذا يصلى بعد العصر، وإن كان وقت قد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر، إلا أن هذا له كلام عند أهل العلم. تعال معي لنستمع إلى هذا الأدب من أم المؤمنين أم سلمة، حتى تتعلم المرأة كيف تأتي زوجها بالكلام، كيف تدخل عليه بطلب تريده من زوجها، متى تدخل، متى تتكلم، وكيف تتكلم. هذه أم سلمة رضي الله عنها بفطنتها وذكائها وحكمتها أرسلت جاريتها إلى النبي وقالت لها، كما يقول الإمام النووي وكذا الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فوائد عدة، منها أن الصلاة بعد العصر التي لها سبب أيضا تصلى، وأن النافلة تقضى، فقد قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة الظهر قضاها بعد العصر. وكما قلت من المسائل الفقهية المختلف فيها، هل هناك صلاة بعد العصر وهل تقضى النافلة أو لا تقضى، لكن من الفوائد منها أنه يجوز للرجل وهو يصلي أن يستمع إلى كلام الغير، وإذا كلم أحد من يصلي لا يستقبله بوجهه بل يأتي إلى جانبه، كما قالت أم سلمة وهي تعلم جاريتها، انظر إلى الأدب كيف تؤدب جاريتها، كيف تؤدبين ابنتك إذا كلمت أباها، لا تقولي لا اذهبي إلى أبوك هذا الذي يصلي ولا يدري ما يصلي، قل له ما هذا أبا أنت لا تعرف، أو اذهبي إلى أبيك وقولي له إنك لا تعرف شيء، الكلام كلامي والأمر أمري وأنا الذي أتصرف، بل تعلم الجارية كيف تتأدب مع زوجها، تعلم ابنتها كيف تتأدب مع أبيها، تعلم ولدها كيف تعلم كيف يتأدب مع أبيه، بشرط أن تكون هي المؤدبة مع زوجها حتى تعلم أبناءها، وهذا درس، هي تعلم الجارية كأننا نعلم أبناءنا. أقول في هذا الحديث والله أحب أن أقف، وقلت لكم إن هذا الدرس ليس دروسا فقهية، لكننا نعيش مع هذه الدروس لأنها دروس تربوية، نتعلم كيف تتعامل المرأة. انظري إلى أم سلمة لما تؤدب الجارية وتقول لها اذهبي إلى رسول الله وقومي إلى جانبه، فإن أشار إليك بيده استأخري، كل شيء بالتفصيل استأخري. وفيه جواز أن يشير الرجل في الصلاة أو المرأة، كل هذا في مصلحة الصلاة. أم سلمة الفقيهة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقول أهل العلم حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. أم سلمة كيف سألت رسول الله؟ بملاطفة، بأدب، باحترام، فعلمها النبي وجاء إليها بأعظم من أدبها، يقول لها يا ابنة أبي أمية سألتيني عن الركعتين، إن وفد عبد القيس
جاءوا بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان أخبرها النبي ما قال لها ما تسألي ولا تعرفي ولا هذا شأنك، مجرد ما رأيتيني أصلي إذن أنا على صواب، لا بل علمها لتعلم الأمة، وهي التي جاء كريب من عند ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة لينقلوا لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا من خصوصيات النبي كما في حديث أم المؤمنين عائشة لما سألها أبو سلمة عن الركعتين بعد العصر فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر أي بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان، وكان النبي إذا صلى صلاة أثبتها صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تسأل النبي عن ثياب المرأة لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى منتصف الساقين، فإن كان ولا بد أن تكون إزرة المؤمن إلى الكعبين. أنا أقول هذا درس للرجال الذين يسدلون ثيابهم بأي حال من الأحوال، إما خيلاء أو بغير خيلاء، فكلما زاد عن الكعبين فهو في النار. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله فالمرأة إلى أين يصل ثوبها؟ فالمرأة قالت قال رسول الله ترخي شبرا أي تطيل شبرا عن ثوب الرجل، ثوب الرجل إلى منتصف الساق، يبقى تطيل شبرا أو إلى الكعبين تطيل شبرا. فقالت أم سلمة العفيفة الطاهرة انظري يا أختاه كيف تستحي أم سلمة، لو أنها لبست ثوبا أطول من ثياب الرجل بشبر تنكشف رجلها. فقالت يا رسول الله إذن ينكشف عنها الحيية العفيفة الطاهرة. يا بناتنا يا بنات المسلمين أين أنتن من أم المؤمنين؟ أين هي التي تستحي أن تطيل ثوبها شبرا عن الكعبين؟ عن الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ في على جنبي القدم، الكعبين اللي تحت القدم أسفل القدم وأعلى كف الرجل كما تقولون. قال إذن ينكشف عنها يا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. فقال فذراع أو فذراعا لا يزيد عليه، ترخي المرأة شبر. قالت ينكشف عنها، قال ترخي ذراعا أي أن المرأة الأستر لها أن تلبس ثوبا طويلا. أين أنت يا من تلبسين ثيابا قصيرة وتزعمين أنك تصلين وتصومين وتزعمين أنك من المسلمين؟ انظري إلى أمك أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول عنها كما في صحيح السنن وفي مسند أحمد وعند الحاكم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إزرة المرأة أو ثياب المرأة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترخي شبرا، قال إذن ينكشف عنها، قال ترخي ذراعا ولا تزيد على ذلك، فيه دلالة على حرصها على ستر بدنها وعدم كشف شيء من بدنها رضي الله عنها وأرضاها. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح إذن للرجل حالان، حال استحباب، حالان في الثياب، حال استحباب أن يكون ثوبه إلى منتصف ساقه، وحال جواز أن يصل الثوب إلى الكعبين. وللمرأة حالان، حال استحباب أن تزيد على حال جواز الرجل يعني على حال الكعبين شبر، وإذا كانت إزرة الرجل إلى منتصف الساق تزيد المرأة ذراع ليغطي ظهور القدم كما قالت أم سلمة
رضي الله عنها، أم سلمة العفيفة الطاهرة تخاف أن يظهر من المرأة ظهر القدم، فما بالك بمن ينادي بكشف المرأة وتعريتها، بل يأمر بذلك أمرا، بل يلزمها إلزاما. أين نحن من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها؟ أم سلمة تسأل النبي وتتعلم من النبي في حجة الوداع، لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينصرف وأن يطوف، قالت أم سلمة: فذهبت إلى النبي وقلت له: يا رسول الله إني أشتكي، يعني أنا مريضة، فماذا أفعل؟ قال: يا أم سلمة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت والنبي يصلي بالناس وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يا أم سلمة، وقد جاءت لنا أم سلمة بحسن تأتيها وحسن سؤالها، أتت لنا بفقه جديد وعلم جديد، أنه يجوز للمرأة أن تطوف أو للرجل أن يطوف وهو راكب، وقد أذن النبي لها أن تطوف وهي راكبة، وقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطوف وهو يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم، هنا درس، أن النبي أمرها أن تطوف وهي راكبة، وأن تطوف من وراء الرجال، وأن تطوف والنبي يصلي بالناس. فقال الإمام النووي: أمرها بالطواف وراء الناس لأن السنة تباعد النساء عن الرجال. من ينادي بالاختلاط، من يقول إن هذه دعوة باطلة، فصل الرجال على النساء، فصل الرجال عن النساء دعوة باطلة، يسمون من يقول هذا متأخر متخلف لا يعرف شيئا عن المدنية. النبي يقول في أطهر زمان مع أطهر الناس مع أصحابه الذين اصطفاهم ربنا لصحبة النبي، يقول لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، لأن السنة تباعد الرجال عن النساء. وأيضا أثناء صلاة النبي مع أصحابه ليكون أستر لها المرأة التي تزاحم الرجال، المرأة التي تخرج إلى الأسواق بغير حاجة ولا ضرورة، المرأة التي تختلط مع الناس بل تحشر نفسها في أوساط الرجال، تتعلم من أم سلمة هذا الستر رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة تسأل النبي أو تحكي لنا حالها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين أخبرتنا أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إناء واحد، وفي رواية في غير الصحيحين أنها كانت تقول للنبي: أبقي لي، وهو يقول لها: أبقي لي. فيه دلالة على أن الرجل والمرأة يغتسلان في إناء وفي وعاء ومن وعاء واحد، وفيه دلالة على أنه أيضا يجوز للرجل أن يتعرى أمام زوجته، ويجوز للمرأة أن تتعرى أمام زوجها، لا حرج في هذا، فإن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلته إلينا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الناس يستحي أن يتكلم عن هذا أو يقوله، لكن أم سلمة حكت لنا هذا، بل إنها حكت لنا ما هو أشد من هذا، لأن كما في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة، سأل أم سلمة رضي الله عنها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أيقبل الصائم، أي أيقبل الصائم زوجته؟ فقال النبي لعمر ابن أبي سلمة: سل هذه، أي سل أم سلمة. فقالت أم سلمة وهي تجيب ولدها عمر ابن أبي سلمة وهو صغير
وأنا أقول دائما وإن شاء الله يأتي هذا الكلام، بعض الأبناء يسأل الأم سؤال فيه حرج أو يسأل الأب سؤال فيه حرج، لابد أن يكون الجواب صحيح وواضح، لا يحتاج الولد ولا البنت أن تسأل غير أبيها أو غير أمها، بل يجيب إجابة فيها ستر، يجيب إجابة فيها حياء لا كشيفة. اسمع كيف أجابت أم سلمة. قال النبي لعمر بن أبي سلمة، لأنه يسأل رسول الله أمام أمه أم سلمة، وهنا أدب من هذا الولد، لم يسأل أمه بل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصدر التشريع في كل زمان. قال النبي أيضا يعلم الأب كيف يجيب إذا سأل الولد سؤال، قال سل هذه، أي سل أمك. فقالت أم سلمة نعم كان رسول الله يفعل ذلك، ولم تقل مع من، معها أو مع غيرها رضي الله عنها وأرضاها. فهي تعلمنا أن النبي كان يقبل وهو صائم، واختلف أهل العلم في حكم القبلة، فهي على قول أهل العلم أو على قول الجمهور جائزة، إلا إذا كان شابا يخشى على نفسه كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه. نقول أم سلمة رضي الله عنها تسأل رسول الله عن عمها هشام بن المغيرة، أخو الوليد بن المغيرة، عم أم سلمة رضي الله عنه، تقول يا رسول الله عمي هشام مات في الجاهلية. قالوا إن هشام ابن المغيرة كان من أعلام قريش، كانت قريش تؤرخ بموته، قريش كانت تؤرخ في زمانها ببناء الكعبة، وتؤرخ بعام الفيل، وتؤرخ بموت هشام ابن المغيرة، وقد مات قبل بعثة النبي، يعني قبل عام الفيل، مات أقصد بعد عام الفيل، لأن النبي ولد في عام الفيل. فكانت قريش تؤرخ تقول قبل بناء الكعبة أو بعد بناء الكعبة، قبل دخول الفيل مكة أو بعد دخول الفيل مكة، أو قبل موت هشام بن المغيرة أو بعد موت هشام بن المغيرة. قالت يا رسول الله عمي هشام مات قبل البعثة، ولو أدركه الإسلام لأسلم، كان يطعم الطعام ويقري الضيف ويفك العاني والأسير ويفعل ويفعل من الخير، هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها، كان يريد أن يذكره الناس، ويقال هشام بن المغيرة يفعل ويفعل، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها، ولم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين. فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها في الآخرة إلا مع التوحيد، أما بغير التوحيد فلا ينفعه العمل الصالح. أم سلمة الفقيهة كان يرسل إليها بالفتوى، يرسل إليها بالفتوى، وكان يسألها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي جعلها مرجعا للفتوى في زمانها، وأنا أقول كيف لا تكون فقيها، كيف لا تكون محدثة، كيف لا تكون راوية، وهي زوجة من؟ زوجة النبي، تربت في بيت من؟ في بيت النبي، لهذا اغتنمت وجودها في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين أن عبد الله ابن عباس وأبا سلمة ابن عبد الرحمن اجتمع عند أبي هريرة فاختلف في عدة الحامل، إذا مات عنها زوجها وهي حامل متى تنتهي عدتها؟ قال ابن عباس عدتها أبعد الأجلين، إما 4 أشهر وعشرة
وإما أن تضع حملها، فإذا وضعت قبل الأربعة أشهر تنتظر الأربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا مرت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها تنتظر. فيقول ابن عباس: أجلها أبعد الأجلين، أو عدتها أبعد الأجلين. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: بل عدة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت الحمل بعد موت زوجها بلحظة. فاختلف، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي أبي سلمة، أي أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن ابن عباس قال: لا، أنا أرى أن أبعد الأجلين هو عدتها. قال: فأرسلوا كريب مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها. انظر إلى من احتكموا إلى أم سلمة لعلمهم بفقهها وعلمها رضي الله عنها وأرضاها. متى تكون المرأة مرجعا؟ متى تكون المرأة مصدرا للفتوى الصحيحة؟ متى تعرف المرأة دينها معرفة صحيحة؟ بل أنا أقول إن نساءنا حتى هذا الزمان لا يعرفنا، حتى لا يعرف حيضهن ولا نفاسهن، ولا يعرفنا كيف يصلين، حتى أحوالها الشخصية لا تعرفها. في كل يوم تسأل: أنا الدم ينزل، أنا يحدث لي كذا. صحيح هذا فضل منها وخير منها أن تسأل عن دينها، لكن يجب عليها أن تتعلم أمر دينها. قال كريب: فذهبت إلى أم سلمة أسألها عن هذه المسألة، الخلاف في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، أي الأجلين؟ هل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ هل وضع الحمل؟ أيها؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها: إن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام أو بليالي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن تتزوج. هذه حادثة مشهورة جدا. سبيعة الأسلمية زوجة سعد بن خولة، زوجة سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، ومات في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في فتح مكة، مات في مكة، إما في فتح مكة أو في حجة الوداع. فوضعت زوجته سبيعة بعد موته بأيام، قيل 25 يوما، وقيل 30 يوما، وقيل 40 يوما. قال: فتزينت وتجملت، فلقيها أبو السنابل وقال لها: ما هذا يا سبيعة؟ كأنك تريدين أن تتزوجي. لا والله، لا تتزوجي حتى تنتهي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. قال: فوضعت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسأله، فقال لها النبي: نعم حللت. وأمرها أن تتزوج، وتزوجها أبو السنابل هذا الذي تقدم لخطبتها بنفسه. فيه دلائل على أن أم سلمة رضي الله عنها كانت فقيهة عالمة ولا تتكلم من عندها، بل الدليل جاهز، الدليل حاضر في رأسها. ما أحسن الفتوى بالدليل، ما أحسن الفتوى بكلام الله أو عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس تتعلمه المرأة أيضا، أن المرأة تعرف دينها. هذه سبيعة ما إن وضعت حملها، هي قرأت كتاب الله وعلمت أن عدتها انتهت بوضعها للحمل فتزينت. وليس في هذا عيب أن تطلب المرأة الزواج وتتزين للخطاب ليعلم الناس أنها قابلة للزواج. ولما لقيها أبو السنابل وكان خاطبا لها، حلف عليها أن لا تتزوج إلا بعد العدة،
4 أشهر و10 أيام وهي ترجع إلى النبي فيقول لها النبي قد حللت وأمرها أن تتزوج رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة الفقيهة تأتيها امرأة وتسألها رضي الله عنها وأرضاها وتقول لها يا أم سلمة إني أطيل ذيل ثوبي. اسمع إلى نساء المؤمنين، إلى نساء المؤمنين، النساء المؤمنات كانت تطيل ثوبها، لا تقصره، لا تلبس بنطال، لا تلبس الميني ولا المايكرو ولا الجيبة المفتوحة، لا، إنها تلبس ثوبا طويلا تطيل ذيله كما قال النبي ترخيه شبر أو ترخيه ذراع. قالت يا أم سلمة إني أطيل ذيلي وأمر على الأرض القذرة، يعني أمشي على أرض فيها قذارة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، والحديث في السنن وهو صحيح. قال الإمام الشافعي هذا إذا كانت الأرض يابسة، أما إذا كانت الأرض مبتلة يعني في وقت المطر فعليها أن تغسل ثيابها، وهذا قول الإمام الشافعي. أما قول غيره فهو قول رسول الله، وهو الفتوى التي أفتت بها أم سلمة قالت يطهره ما بعده. نتعلم من أم سلمة رضي الله عنها الفقه، نتعلم منها. عاشت أم سلمة وشغلت نفسها بتربية أبنائها وبتعلم دينها وبالقيامة بعبادة ربها، أحسنت تربية أبنائها. ثم ذهبت كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها ذهبت إلى رسول الله وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ أم سلمة تسأل هل لي من أجر في خدمتي لأبناء أبي سلمة، وهي تقول رضي الله عنها وهم بني أو وهم بني، هم أبنائي، هل لي من أجر؟ أقول للمرأة، المرأة التي دائما تقول لأبنائها ضيعتم شبابي وضيعتم صحتي، جئتم لي بالمرض، أتعبتموني، فعلتم وفعلتم، أقول لهذه المرأة إن هذا في ميزان حسناتك وهذا لك أجر عليه عظيم. أم سلمة تسأل النبي هل لي من أجر فيما أنفق على بني أبي سلمة فلست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني يشتغل وهو صغير، لا تقول له اذهب واخرج واشتغل، بل تربيهم وتنفق عليهم من مالها وترعاهم وتحسن إليهم رضي الله عنها. حتى أخرجت لنا عمر بن أبي سلمة أحد الفقهاء، وأخرجت لنا زينب بنت أبي سلمة إحدى الفقيهات التي روت عن أم المؤمنين عائشة وعن أمها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أقول يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لك أجر، لك أجر ما أنفقت عليهم، فأبشري أيتها المرأة بتربيتك لأبنائك، أنت تؤجرين إن شاء الله، حتى اللقمة التي تصنعينها، حتى الخدمة التي تخدمينها هي في ميزان حسناتك، ولا تقولي إنني فعلت ولا فعلت. ولكني أريد أن أختم الليلة مع أم سلمة، حتى عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ حديثه وتروي عنه وتأخذ الفقه منه وتنقل إلينا هذا الفقه رضي الله عنها وأرضاها، حتى عاصرت موت النبي وبكت عليه كما بكى سائر المؤمنين، وفقدت رسول الله بعد أن فقدت زوجها الأول أبا سلمة فصبرت، وعاشت من بعده أكثر من 50 سنة رضي الله عنها ليس لها هم ولا شغل إلا نقل العلم وإلا العبادة من صلاة وصيام، حتى تختم أيامها بأسعد وأحسن أعمالها بعد موت زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرت في بيتها كما أمرها ربها ونبينا
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما شاركت في الفتنة، بل إنها كتبت إلى أم المؤمنين عائشة لما خرجت في الفتنة بعد موت عثمان أن تردها إلى بيتها وتأمرها بالرجوع إلى بيتها حتى لا تهتك الستر التي أمرها رسول الله به. وقالت لها يا عائشة لو كان رسول الله يعلم أن الجهاد حق على النساء لأمرنا به، لكن رسول الله قال لكن الجهاد الحج والعمرة. ثم كتبت إلى عثمان كتابا طويلا قبل أن تحدث الفتنة، وما خرجت في فتنة بل قرت في بيتها رضي الله عنها وأرضاها حتى وافاها أجلها، وهي على طاعة ربها قارة في بيتها. ولا نقول إنها عابت على عائشة لأن عائشة أخطأت رضي الله عنها وأرضاها، لا، إن عائشة ما أخطأت ولكنها اجتهدت رضي الله عنها، كما اجتهد الزبير وطلحة، كما اجتهد بعض أصحاب النبي، اجتهدت عائشة فما خرجت إلا لحقن دماء المسلمين، وظنت أنها بخروجها ستوقف هذه المعارك التي ربما دارت، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها اجتهدت فلها أجر. وأم سلمة بقيت في بيتها وقرت حتى جاءت سنة 59 أو سنة 61 من الهجرة كما قال أهل العلم، جاءها أجلها وهي في بيتها، وكان ذلك بعد مقتل الحسين بن علي، وقتل رضي الله عنه في عاشوراء في المحرم سنة 61 هجرية. ولما جاءها خبر مقتل الحسين قالت رضي الله عنها وأرضاها قد فعلوها، ثم نشجت وشهقت رضي الله عنها وهي تبكي حتى أغمي عليها من حزنها على فعل على قتل الحسين بن علي، ووجمت أي كأنها ما استطاعت أن تنطق من شدة حزنها على مقتل الحسين، وغشي عليها وما مرت عليها أيام إلا ماتت رضي الله عنها عن عمر يقارب 90 أو يزيد، كما قال الذهبي في السير وغيره، وقال بعضهم ماتت عن عمر يقارب 84 سنة رضي الله عنها وأرضاها، فهي من المعمرين من أصحاب النبي، بل عاشت أكثر من 90 سنة رضي الله عنها، ولكن حان وقت الرحيل لتلحق بزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماتت أم سلمة الفقيهة العابدة المهاجرة الحكيمة العاقلة الراوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت وصلى عليها أبو هريرة في زمن يزيد، وحملوها إلى البقيع لتدفن مع سائر نساء النبي، وهي آخر من مات من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن المسلمة السابقة، عن الثابتة الصابرة، رضي الله عن المهاجرة الحكيمة العاقلة الفقيهة الراوية المحدثة الناصحة العالمة، رضي الله عن العابدة، رضي الله عن آخر نساء النبي موتى، وجعلنا معها في دار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن آل بيت رسولنا الطيبين الطاهرين. وفي الختام إخوتي أحبتي في الله، مع زوجة أخرى، مع أم أخرى من أمهات المؤمنين نعيش معها، سائلين الله أن ينفعنا وأن يجعل ما نقول شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسنات من استمع وأنصت وتعلم وعمل. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضي

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا

المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

صدق العزيمة من أفضل صفات المؤمن، وقوي العزيمة تكون إرادته نابعة من عقله، فيقبل بها على ما يراه صوابا ويدبر بها عما يراه فسادا. يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. وما أعظم أن يقترن العزم الصادق بأدب التوكل على من بيده ملكوت كل شيء، فتكون العاقبة نجاحا وسدادا ورشادا. يقول عز من قائل في محكم آياته: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.

لقد أعلى القرآن الكريم من شأن الكلمة، وتكرر النداء بها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبضرورة توجيهها للخير والصلاح. يقول عزت قدرته: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الأدب النبوي يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الحرص على القول الحسن وعدم إطلاق الكلمات إلا في الخير، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جميل أن نحس بمشكلات وآلام الناس، ولكن الأجمل أن نسهم ونشارك في تخفيف آلامهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، ويحبب المسلمين في عمل الخير للناس وقضاء مصالحهم، وجعل صلوات الله وسلامه عليه هذه الخدمات أفضل من الانقطاع عن الحياة بالاعتكاف في المسجد. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد دعاه رجل إلى الخروج من المسجد الذي كان معتكفا فيه ليقضي له حاجة، وقد أحس أن الناس عارضوه في قطع الاعتكاف الذي يعطيه الأجر العظيم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين.

من قطوف الحكمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. 2. يهون عليهما كل شيء، عالم عرف العواقب، وجاهل يجهل ما هو فيه. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبي. احذر أن يراك الله عند معصية ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين.

0: بك.
1: اللهم أقبل إلينا بوجهك الكريم، واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك. اللهم اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم نهاد النواوي، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فنحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع لآيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان، فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جبين. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Rozpłatę po prostu prosimy.
1: Allahu Akbar.

أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: نحو باب الضياء نمشي ضعافاً

0: كلما جاء الصباح تبدت لحظة الخلق من ألوف السنين، وكأن الوجود قلب كبير ذاب حبا، وكأن الوجود قلب كبير ذاب حبا مع النداء الحنون. عندما نرسل الدموع سهالا يرجع الكون كله في سكون.
1: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة، وذاكر الله أكرمه ربه فقال: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح، وطير يسبح، وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

عافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

لك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

لا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله

0: معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، وأن مواكب الرسالات من لدن أرسل الله إلى سيدنا آدم إلى أن ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الإيمان فيها لا يتغير. حينما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالحق يريد من المؤمن به أن يؤمن بالقمة العليا وهي الإيمان بالله، وأن يؤمن بواجب الوجود الأعلى، وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتابا، وأن يؤمن عنه بالبلاغ رسالة على أي لسان رسول. فالذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر ثم يؤمنون برسول ثم يزدادون كفرا بالخاتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم مجال مع الهداية إلى الله، لأن الدين الإسلامي جاء بالنهاية الخاتمة الحاسمة، فليس للسماء بعد ذلك استدراك وليس لأحد بعد ذلك استدراك. ولذلك قال في الأول: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال في الآخرة: ثم ازدادوا كفرا، أي أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مجال أن ينتظروا رسولا آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنون به. لم يكن الله ليهديهم، لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه. الله لا يتجنى بأن يمنع الهداية عمن قدم يده إليه، بل يعاونه في هدايته. أما من ينفض يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان، فالله غني عنه، وما دام غني عنه فسيظل في ضلاله، لأن الهداية لا تكون إلا من الله. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية أخرى، لأنه لا هادي إلا هو. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة، لأنهم لم يقدموا الأسباب التي تؤهلهم للدخول إلى الجنة، وفي ذلك يشرحها الله في آيات أخرى. لم يكن الله ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فهو طريق معبد بالنسبة إليه. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لأن سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأتي من أصيل في الإيمان، ولكن تأتي بمتلون في الإيمان، تبدو له أسباب فيؤمن، وبعد ذلك تبدو له أغيار فيكفر. وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول الحق: بشر المنافقين، ونحن نعلم أن المنافق هو الذي جمع بين أمرين، إعلان إسلام وإبطال كفر، هذا هو المنافق. وقلنا إنها مأخوذة من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صحراوي يخادع من يريد به شرا، فيفتح لنفسه بابين، يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب إيه؟ من باب آخر، فكأنه لينتظره على هذا الباب، وإذا به قد صنع له بابا آخر ليخرج منه، من نافقاء اليربوع. الحق سبحانه وتعالى يقول بشر، ونحن نعلم أن البشارة هي الإخبار بشيء يسر سيأتي زمنه بعد. بشر المنافقين، وهل المنافقون يبشرون؟ إنما يبشر أهل الخير بما يسرهم، بأن لهم عذابا أليما. بشرهم بما المبشر به؟ بأن لهم عذابا أليما. احنا قلنا إن العذاب يأخذ قوته من المعذب، فإن كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وإن كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله، فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بأنه أليم أي مؤلم، ويوصف مرة بأنه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعب، وعظيم يعني بلغ القمة، قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلى. نقول لا، لا يبلغ جلده أن يكتم الألم، قد يكون العذاب في ذاته عظيم إلا أن المعذب يتجلى، وتجلده للشامتين يقول له لا، لا يبلغ أبدا درجة تحمله إنه ما يقدرش يدفع الألم، يبقى مع إنه عظيم يبقى إيه؟ أليم. ومرة يكون العذاب الأليم العظيم مؤلم للمادة، ولكن النفس متأبية يقول ومهين. ومهين يبقى ثلاث أشياء: عذاب أليم عظيم مهين. المنافقين والجماعة الكفار دول ماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لأن الإيلام ده للمادة وهم ماديين صرف، يقوم يجيب لهم الايه الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين، فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أول مظهر من مظاهر النفاق إيه؟ أن يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة. كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية تطلب منه، ولا يتجرد الفعل عن الغاية إلا في المجنون، يفعل الأفعال زي ما تيجي من غير هدف. فالذين المنافقون هؤلاء يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لأي شيء؟ ما احنا قلنا فعل الفاعل لا بد أن يكون لغاية، الفعل هو أن يتخذ الكافرين أولياء ونصراء دون المؤمنين، هذا هو الفاعل. وما الهدف من هذا؟ يبتغون عندهم العزة. إذن الهدف أنهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم أولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى جهل، هذا الجهل هو أنك إذا نسبت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية، ولا تأخذ طريقا موصلك إلى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة؟ أولا العزة مأخوذة أيضا من معنى مادي، وهي الأرض العزاز. الأرض العزاز هي الأرض الصلبة الذي لا ينال منها المعوى، ثم نقلت إلى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه إيه؟ عزة. تبقى العزة معناها الشدة ومعناها الغلبة ومعناها النصر، كل دي في معانيها مأخوذة من الأرض العزال التي لا تعمل المعاون فيها. فإذا قيل الله عزيز يعني إيه؟ غالب على أمره، شديد لا يمكن أن يقدر على محاله أو مكره أحد أبدا. إذا قيل فلان عزيز، عزيز أي لا يظلم. إذا قيل هذا الشيء عزيز، ما دام الشيء ده عزيز يعني إيه؟ يعني نادر، وما دام يبقى نادر يبقى واخد ايه؟ نفاسة. والمعادن النفيسة كلها واخد حظها من ايه؟ من ندرة. اقول لك شيء ده عزيز. ما دام تبغون العزة، الا تطلبون العزة عند من عنده العزة؟ ما دام العزة انتم تطلبون شدة، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم. طب انتم حينما تطلبون العزة تبقوا انتم ما عندكوش عزة، لان لو عندكم عزة ذاتية ما كنتم تطلبون العزة عند الكافرين. اذا انتم فاخدين العزة وحبيتم تطلبوه، فطلبتها من مين؟ طلبتموها من مساو لكم في الاغيار، لان ما دام انتم ناس وهم ناس وانتم ما عندكوش عزة، تبقى العزة مش ذاتية، يبقى من الممكن انهم ما يبقوش ايه؟ اعزاء. اعزاء النهاردة ما يبقوش اعزاء غدا. الله. لان اسباب العزة غنى، اسباب العزه قوه، اسباب العزه جاه، كل دي من الاغيار. فانتم تطلبون العزه فكانكم غير متصفين بالعزه. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بان تكون عزته ذاتيه لا تزول عنه ابدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالاغيار مثلكم. يبقى انتم حمقى لانكم طلبتم شيئا عند غير مالك له. وأنتم لو أردتم العزة الحقيقية التي تغنيكم عن العزة، اذهبوا إلى مصدر العزة الذي لا تناله الأغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم إن كنتم عايزين تتعلموا، أنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزة، ومعنى ذلك انكم فاقدوا العزة. فاذا طلبتم العزة اتطلبوها من مثيل لكم في البشرية وهم من اهل الاغيار؟ ان كان عنده عزة النهاردة ما تبقاش عنده عزة بكرة، ان كان غني النهاردة ما يبقاش غني بكرة. اذا هي من الاغيار، وما دام من الاغيار وان لم تكن فيهم الان ففي امثالهم. الم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. الم تروا قويا ضعف؟ اذا ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك انكم غير اعزاء، وانكم طلبتم العزة من غير موضعها. فان اردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. واذا قلت بقى فان العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته. فإن العزة لله جميعا. كلمة جميعا دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى في مين؟ تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك العزة أنك أنت تبقى شديد في نفسك وتستغنى عن غيرك. فبدحنا في العبودية لله بنبقى عبيد لإله واحد، يبقى أغنانا عن أن نذل نفسنا لمين؟ لناس كتير قوي، وإلا كان كل واحد منا يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة. فقير يذل نفسه الغني، ضعيف يذل نفسه لقضاء، مريض يذل نفسه لإيه؟ لصاحب، خامل يذل نفسه لإيه؟ لوجيه ونابه. الله. يبقى إذن ساعة ما نقول العزة لله جميعا، يبقى معناها إن أردت عزا ينتظم كل عزة تذهب إلى مين؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعزنا نحن خلقه. لما يجي سبحانه وتعالى يقول أنت يا عبدي فقير وأنا أطلب من الغني أن يعطيك، لم يجعلك أنت تقترض، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف العزة ما خلكش أنت اللي بتقترض، فادك في الوضع كده. ولذلك لما جه واحد قال له يا اخي انت سالت الناس الا يعني تعف كده ولا تسالش؟ قال لي انا ما سالت الناس الا بامر الله. انا سالت الناس بامر مين؟ فكأن تعليم الله والسائلين معناها أنه هو الشفيع له في أنني حين أسألك لا أذل لك، ولكن نفذت أمر ربي، نفذت أمر ربي. ثم الشيء الذي يعتز هو به، انت عايز تطلب العز عند واحد بتعتز بإيه؟ بقوته. طب ما هي موهوب من الله، ماله موهوب من الله، بدليل انه ياخده منه ولا لا، انه ياخده منه الله. تبقى العزة لله جميعا، عند المؤمن وعند المنافق وعند الكافر، كلها راجعة لمين؟ كلها راجعة لله. ان العزة لله ايه؟ ان العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي وحدة الإيمان، وحماية وحدة الإيمان أن يصونه من تهجم أي مبتل عليه. والذين يغارون على الإيمان هم الذين آمنوا، فما دمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإيمان، إياك أن تهادم من يتهجم على الإيمان، لأنك إن هادمت كان هذا الإنسان الذي تهادمه وهو متهجم على الإيمان أعز في نفسك من الإيمان. يبقى إذن الحق يريد أن يحمي الإيمان فيمنع أي تهجم على الإيمان. وما دمت أنت قد ارتضيت الإيمان طريقا لك وعقيدة، تبقى تحمي هذا الإيمان من أن يتهجم عليه أحد. فبيقول إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نعمل إيه؟ قال ابعدوا عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا ما جاء واحد واقترأ على الإيمان بشيء من النقل أو بشيء من السخرية أو بشيء من الرمي والباطل، تقوم الغيرة الإيمانية للمؤمن على الأقل تعمل إيه؟ تنفض وتسيب مجلسه. أنا ما بقولوش أنت إيه، لأنه كانوا ضعف لسه، ما كانوش يقدروا يقفوا المواقف، قال على الأقل تعمل إيه؟ تسيب. ساعة تتركهم يعلمون أن عرض إيمانك وعرض دينك أعز عليك من مجالستهم. أما إذا جالستهم وهم يخوضون في الإيمان، يبقى معناها أنهم أعز من إيمانك. هذا يعطي الكافر نفسه الذي خاض في الإيمان وتهجم عليه ولم تنفعل أنت انفعالة المنكر المعترض المتأبي الخارج، يقوم يفهم أن إيمانك أنت نفسه ما يستحقش منك الغيرة. فإن اقترأ مرة هنا واحدة يقترأ بعد ذلك إيه؟ وربما جعلها ليصبر غورك الإيمان. فإن سكت مرة يزود، لكن حين يراك تهب وتنفض منه يوم يعرف أن إيمانك إيه؟ أن إيمانك عزيز عليه، وأن إيمانك بربك وإيمانك بالمنهج الذي أنزله أعز عليك من إيه؟ من الإبقاء عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى إذن دي مش آية ابتدائية، إنما هي إشارة إلى أن هذا حكم سبق، لأن هذه الآية نزلت في المدينة. وقد نزل عليكم، أي نزلت عليكم آية في مكة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الله، يبقى إذن ربنا هنا بإيه؟ بيشير إلى أنه أنزل حكم، وكأن الحكم الذي نزل الأول إنما نزل مع الكافرين في مكة، والكافرين في مكة كانوا بيستضعفوا المؤمنين، فما كانش القرآن أو المنهج الإيماني يمنعهم أن يجارسهم، لأن في بينهم عبيد لهم ومنهم ناس متداخلين فيهم ومنهم مصالح مشتركة، ما كانش يقول لهم ما تقعدوش وياهم، لا أقول اقعدهم، بس إذا حصل وولغوا في دينكم بالباطل وقاضوا فيه ابقوا سيبوا لهم الإيه؟ سيبوا لهم المكان. فبيقول لهم افتكروا ان هذا الحكم حكم ممتد منقول لكم من البيئة المكية مع الوثنيين والعباد الاصنام، ومنقول انا ايضا مع اليهود ومع وقد نزل عليكم، اي سابقا عن هذه الآية، آية سورة الانعام التي يقول الحق فيها واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما ينسينك الشيطان حكم الله لك في هذا فإذا ما تذكرت لا تقعد بعد الذكرى. التكليف من الله تكليف بما يطيقه الذكر البشر، لأن عرضة أنه ينسي، عرضة أن ينسى هذا التوجيه، قال لك بمجرد ما تفتكر على طول. فبقول وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يلاحظ أن الذي نزل في الآية الأولى ليس سماع وإنما هي رؤية، بدليل أن الآية بتقول إيه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. مجرد إيه؟ مجرد الرؤية الله. لكن هي بنقول إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها. أن إذا سمعتم هنا السماع ولا لا؟ هناك إيه؟ هناك الرؤية الله. إيه؟ أم قال لك لأن المهم مجرد العلم بأنهم يخوضون في دين الله، لأن قد يخوضوا بإيه؟ بما يرى، وقد يخوضوا بما يسمع. يفرض إنه جه المسلم وبعدين قاعد غمز عليه كده وعمل بإيده كده وشور ومش عارف إيه، يبقى ده أمر يرى ولا يسمع؟ يبقى إذن المهم والمراد العلمي إما بالرؤية وإما بالإيه؟ وإما بالسماع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره توحي بأنهم إذا ما خاضوا في حديث غيره اقعدوا. ده امتى؟ أم قال لك لأن كان الإسلام في أوليته وكان لهم مصالح مشتركة، ولا يستطيع المجتمع الإسلامي أن يتميز بوحدته، فكان لهم علاقة. لما هو يقول ما تقعدوش معهم خالص يبقى يقطع عنهم إيه؟ والإسلام في كثير من المراحل التي تتعلق بالاعتياد إنما يأتي فيها مرحليات. المهم هنا في أن رأيتم وإذا سمعتم، كلمة هناك يخوضون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة الخوض دي بتديه المعنى واضح مجسم، لأن الخوض الأصل فيه أن تدخل في مائع سائل، يعني زي المية زي الطين. ليه؟ أم قال لك لأن القصد من الدخول هو إيجاد منفذ لك إلى غايتك. ساعة تخوض في مائع، المائع ما بينفصلش كده شوية وكده شوية ويسيب لك طريق، ده انت بمجرد ما تمشي كده الماء يجي يختلط تاني، يبقى امر مختلط ولا لا؟ يبقى مش ممكن هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك فيه طريق. لذلك اخذوه في حديث الباطل لانه لا ينتهي الى حق، لخبطة. اذا رأيت الذين يخوضون يبقى الخوض الدخول في ماء، والدخول القصد منه وجود طريق تنفذ منه. مثلا افرض انك انت دخلت مثلا في حتة رملية، تقدر تزيح الرمل كده والرمل كده وتمشي ولا لا؟ الرمل ما يرجعش يقفل الطريق تاني، لكن المائع تمشي كده يروح الماء، اذا ما تقدرش. فقال لك ولذلك يؤخذ للخوض في الباطل. ليه؟ لان الباطل ملوش هدف، والجدال في الباطل ما ينتهيش الى نتيجه. قال لك اذا الخوض يبقى دخول في الباطل، او دخول فيما لا ينتهي الكلام فيه الى غايه. ولذلك يقول لك ايه؟ لا تخوضوا في مسألة الصفات، هذه مسألة لا يصح الخوض فيها. يعني ايه لا يصح الخوض فيها؟ لانه مش هينتهي فيها الكلام الى ايه؟ الى كل ما تتكلم كلمة ده يدخل بكلمة وتختلط الايه؟ الامور، فلا تميز فيها. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آياته وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من اللي أنزل؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في خوضهم يلعبون يعني في باطلهم، مش هينتهوا فيها إلى إيه؟ إلى. وهناك يقول لك لما يجي يقول لك إيه؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم إيه؟ سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وبعدين لما تيجي تتكلم وياهم تقولوا ايه؟ انا كنا نخوض ونلعب، ده مسألة يعني كانت كده يعني ماشية كده. الله. إذن الخوف الدخول في مائع، وما دمت قد دخلت في مائع فلن تجد فيه طريقا معبدا، بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه ولا تتميز الأشياء، وأخذ منه الخوض بالإيه؟ بالباطل، أو الخمض في اللعب اللي ملوش إيه؟ اللي ملوش غاية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. شوف الكلمة اللي ترعب بقى المؤمن، إنكم إذا مثلهم. إيه اللي إنكم إذا مثلهم؟ يعني إيه إنكم إذا مثلهم؟ يعني معناها لأنكم إن قعدتم معهم وهم يخوضون تبقوا إيه؟ لأنك سمعت الخوض في دينك والباطل فيما آمنت به ولم تغر ولم تتحرك، يبقى أنت ما أنكرتش عليهم، يبقى أنت مثلهم ولا لا؟ لأن الراضي بالكفر يبقى إيه؟ يبقى كافر. إنكم إذا مثلهم. هنا بقى الآية أعطتنا مرحلية أولية. فإذا ما كان المؤمنون أو البيئة الإيمانية أو المجتمع الإيماني بقى مجتمع ذاتي، مجتمع متكافل متكامل في ذاته، نبقى نقعد معهم؟ قال لك لا، ولا نقعد ولا نسأل عنهم بقى. ما والونا نواليهم. لكن بعد كده تقوم أنت تيجي تشوف الفساد الذي يجرئ الناس على الخروج على مناهج الله. هي هذه المسألة، أن تجد ساخرا من دينك ولا تنهره، أن تجد من يخوض بالباطل في أي منهج من مناهجك ولا تلوم. أنت إذا مثلا نظر الفساد يستشري إزاي؟ أنت مثلا لما تيجي الواحد بيألف أغنية، وأغنية خليعة وأغنية مثيرة وأدب، بتشوف لو أن الناس طبقت منهج الله فيه لأعرضت عنه حتى يخوض في حديث غيره. إنما تجده يبجل ويعظم، يقول لك يا سلام شاعر اللي مش عارف الغناء، وشاعر اللي مش عارف الإيه، وشاعر العهد، وشاعر عمال بيصادف تكريم. يبقى لو أنتم أعرضتم عنهم ما نهرتهمش، بس ما تبدوش إعجابكم به. كان من الممكن ان كل واحد يعرف انه لو انحرف عن الخط الايماني قيد شعره لوجد مجتمعا يهب فيه. انما مجتمع يكرم من يخوض بالباطل، طب ما انتم اغريتم الناس ان يخوضوا بالباطل. يجي يعمل مثلا اغنيه خليعه، اغنيه مثيره، وبعدين يجي واحد يلحنها برضه التلحين المتكثف برضه يخوض في الباطل، وبعدين واحده تغنيها بالتلوي والولول الى اخره، وتجد لها تصفيقا وتجد لها هتافا وتجد لها وكذا وكذا وكذا، وهم دي بتخوض في الباطل. لو اعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمتوا للحياه وللعيش طريقا اخر غير طريق الاقتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا واحده مثلا تمر وبعدين ترقص وتتحلى وتلاقي الناس عماله بتصفق ليه؟ طب ما هو ده برضه اما بالرؤيه واما بالسماع. فالسماع بالكلمة وباللحن وبالتنغيم، خدت بالك؟ وبالرؤية بالتلوي، والعملية اللي انتوا عارفينها دي كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الإسلامي جاي منين؟ مش جاي إننا إذا رأينا من يخوض فيه بالباطل في دين الله بنقطعه، لا، ده احنا بنكرمه وبنعمل له منزلة وبنعمل له مكانة وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو أن الذين يعيشون من مكاسب هؤلاء تنبهوا لعلموا انهم يدخلون في اجوافهم الحرام. كان كل واحد يقول للام اللي بترقص جايبه دي منين، ابوه اللي بيغني هنا متكسر يثير الاثير الشعبي يقول له انت جايب اللقمه دي ما ادكلهاش ابوك. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف يشمئز حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقدح في دين الله. والا اذا كرمناهم يبقى انتهت المساله ولا لا؟ يبقى اذا واذا رايت الذين يخوضون، هذه لكل ما يرى مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، ولا وسيله للاعلام البشري الا ان ترى فعلا او تسمع قولا. فان رايت فعلا يشجع منهج الفساد في الأرض فاعلم أن ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمة فلا تقعدوا معهم، قوموا من وياهم، دي معناها تدشئ، يعني توحي بالمقاطعة. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وهياخد من البقال اكل يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول له لا ما اديكش، واحد له مصلحه يقول له ما اعملها لكش، ادي المقاطعه. كان الكل ايه؟ كان كل واحد يتادب، وكل واحد يعرف ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به، وان الله في ذاته اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه؟ في مجتمعهم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ده انت تشوف تلاقي لما يجوا للحظه الطهر في حياه الناس، لحظه الطهر في حياه الناس اللي اسرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقوم يقول له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحل بقى، ارتاح من المعاصي. يقوم هذه اللحظه لحظه الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزأوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية، بالله أرأيتم دينا آخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ إذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الإسلام بس. أنا ما شفناش من الكنيسة جابوا واحد عشان يهزأوه لأنه بياخد إكليل، إنما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكله، في اندامه، في لغته، في استقبال الناس له شكل تهزيء كله. يبقى معناها ايه؟ مش استهزاء بقى، لحظه الطهر في حياه الانسان تقبلوها بالاستهزاء بالشكل ده، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاه، ومع ذلك ما شفناش. يا الله ايه الحكايه دي؟ يبقى دي حمله، وحمله مستورده ضد كل ما هو اسلامي، والا ما شفناهاش في الاديان الاخرى ابدا بيهزعوا فيهم ابدا، كانه لا يتزوج الا المسلم ولا يوثق زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي ما تجيبهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لاننا مستوردين تهجم على دين الله وهو الاسلام، وهذا اللي مخوفهم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. قضيه بقى تخلي الانسان المؤمن يرعبك بقى، ان احترم واحد من الشكل دول ولا ادله حب ولا ادله محبه ولا ادله مجامله، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثله. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والموالغين في الباطل دول شوف المجتمع عمل منه كده، كان يذهبوا الى الصواب ويشوف له حكايه تانيه ياكل منها عيش وياكل اولاده لقمه حلال. انكم اذا مثلهم، وما دام مثلهم ابشروا انكم هتبقوا وياهم في الاخره. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستبطئ هذه الحياة لأنها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا عشر قرون، لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن أن ينتهي بغلطة واحد ماشي كده سايق سيارة يروح شاططها، بتمد ايدك على كبس كهربا تروح شفطاك وبلعاك، يعني مسألة يعني مش سهلة، يعني ما تقولش ده بعيدة. لا تستبطئوها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين، كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره إيه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخباره. قل هل تربصون، انتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه؟ وقاعدين على حوافزكم ليه؟ تتربصوا بينا ايه؟ يعني يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه؟ مستني ايه فيها يعني؟ يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه؟ منكم قوي. فان جه خير يعوزوا يستفيدوا منه، مش كده كويس؟ وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه؟ في ظاهرهم ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار. يقوم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا أمورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، يعني معركة كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوموا ايه؟ يقول احنا مش كنا وياكم؟ ما تضربونا بقى بسهم في الغنيمة دي. فإن كان لكم ايه؟ فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه؟ وياكم، ادلنا بقى ايه من النصيب. وإن كان للكافرين نصيب. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين.
3: استحوذ عليه يعني إيه؟
2: يبقى المتربص هو المنتظر. ما يحصل للمتربص به خير أو شر، إن كان خير يريد يقتنص منه إيه خير، إن كان شر يأخذ من المقابل. إن كان لكم فتح نصر وغنيمة قالوا إحنا وإياكم ادونا من الغنيمة. طيب وإن كان للكافرين يقولوا ألم نستحوذ عليكم. استحوذ على الشيء يعني حازه، جعله في حيزه. واستحوذ عليهم الشيطان جعله في ايه؟ جعلهم في حيزه. ألم نستحوذ عليكم يعني ايه نستحوذ عليكم؟ قال لك لما يكون في معركة يقوم المنافقين عارفين الايه، طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين والمنافقين يدخلوا في الموضوع، يقوم لما يدخلوا يلاقوا الكافرين في معركة يقوموا يعملوا انهم استولوا عليهم عشان يحموهم من مين؟ من سيوف المؤمنين. ولما يحموهم من سيوف المؤمنين يقولون احنا استحوذنا عليكم يعني منعناكم من مين؟ من القتل، وكنا نقدر نقسلكم وكنا نقدر ايه نقتلكم، ادونا بقى ايه ادونا نصيبنا. شوف الكلمة، شوف القرآن واداؤه، اداؤه البياني يقول ايه، ان كان لكم فتح، ادي فتح بالنسبة لمين؟ للمؤمنين. طب وان كان والكافرين يجيبهم فتح برضه؟ لا نصر، شيء من الغلبة بس. وإن كان للكافرين نصيب، نصيب مش فتح بقى، لأن النصيب قد يكون من الشر. نعم. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حين يرد أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائما إلى أمر قد لا يطول أجل السامع لينتظره في الدنيا، يقوم يجيب له المسألة اللي مقطوع إيه، لأن مثلا يقول له لا ده أنت هتبقى تنتصر عليه، يمكن يموت قبل ما ينتصر، يبقى الوعد ما صدقش في حقه، وإن صدق في حق من أنزل أجله إلى أن ينتصر. ولذلك احنا قلنا حينما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لنفسه في بيعة العقبة مع الأنصار قالوا له فما لنا إن نحن وفينا بهذا العهد. طب انت خدت لنفسك الشروط، احنا بقى يبقى لنا ايه إن وفينا لك بهذا العهد ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا. قال لهم ايه، لكم الدنيا، لكم الغنائم، لكم النصر، لكم انكم تستولوا على الأقطار والأمصار، لكم كأمة. قال لهم شعجة منه، قال لكم الجنة، لأن دي هي الأمر الايه المقطوع بوجوده لكل سامع على الإيمان. إنما يفرض أنه قال له حيبقى لك تاخد فارس، تاخد الروم، تاخد اليمن، يمكن يموت قبل ما يروح الحتة من دي، يبقى ما خدش، فيديله الإيه الشيء المشترك اللي كل واحد حيانا. وأيضا لأن الحياة أتفه من أن تكون ثمنا للإيمان، بيقول لهم ما تطلبوش الثمن هنا، ده الثمن يبقى هناك. ليه؟ لأن الغايات اللي تجيلها الأغياب، احنا قلنا إن نعيم الحياة إما أن يفوتك وإما أن تفوته، فنعيم تفوته أو يفوتك يبقى ده ثمن لإيمان. ده الثمن للإيمان ده لازم يكون إيه؟ باق ببقاء من آمنت به. ثمن الإيمان يكون باقي ببقاء من إيه؟ من آمنت به. حتى الأثر الفعلي لجزاء الله سبحانه وتعالى بيكون عند بعض الناس ما هوش مطلوب، يعني يقول لك اللي هيعمل صالح كذا كذا هندخله الجنة، صحيح هيدخل الجنة، انما يجي لبعض الناس يقول لك ايه هؤلاء هم مش في جنة الله، يقول لك هم في رحمة الله هم فيها خالدون. الله، ايه الفرق بين جنة الله ورحمة الله؟ ام قال لك لان الجنة باقية بإبقاء الله لها يقدر يفنيه، إنما رحمة الله باقية ببقائه. يبقى من اللي أحسن؟ يبقى في الذاتية، في الإيه؟ في الذاتية. فلما يجي بحق سبحانه وتعالى يقول أنا ما ببنيش المؤمنين بالجنة، لأن الجنة دي عندي أتفه من أن تكون ثمنا للإيمان بإله. اللي يناسب الإيمان بإله باقي أن يكون النعيم إيه؟ النعيم باقي. فالله يحكم بينكم يوم القيامة
3: اوعى تقول يوم القيامة فين حلني، قول له لا من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهت المسألة. يقول ازاي لبسته ايه قعدته قد ايه يعني. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القضية الاولانية فالله يحكم بينهم يوم القيامة، الله هيحكم في قضية ايمانية دي بين مؤمنين وبين ايه كافرين. وبيقول ايه بقى، بيقول اسمعوا، ومدام ربنا اللي قال ولا فيش اله تاني يعترض عليه او يغير الرأي، يبقى مش هيوجد سبيل للكافرين ابدا، لا يوجد للكافرين سبيل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، وأمامنا لنقل حالة وليست خلقا ذميما يدل على ضعف الإيمان، ولكن هي حالة يقع فيها البعض يحاولون من خلالها فقط الابتعاد عن المحرم،
2: نعم،
1: ولا يأبهون للوقوع في المكروه،
2: نعم،
1: إذا صح التعبير. طالما أنه ليس محرما يستحلون فعله. كيف نشرح هذه الحالة بداية ليكون هناك الميزان الدقيق عند المستمع، وكيف نصور أمثلة عملية تدل على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أخ زياد، الإنسان حينما يعرف الله وحينما يعرف الآمر يتفانى في طاعته، يتفانى في طاعة الله عز وجل، فيطبق المحكمات ويبتعد عن المتشابهات ويأخذ بالحسنات ويفعل الفضائل ويحب أن يأخذ كل ما في الدين بحذافيره، لأنه يحب الله عز وجل. والدليل أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل، أنتم تفضلتم وقلتم هناك من يريد أن يأخذ بالمحكمات فقط وما في القرآن فقط من أحكام، ولا يعبأ ما في السنة.
1: نعم، يقول هل هذا شيء محرم في القرآن؟
2: نعم، هذا اتجاه.
1: هل هناك نص واضح، نعم، يحرمه؟ إذا حرم في السنة النبوية الشريفة
2: لا يعبأ. نعم، هناك اتجاه خطير جدا، هو فصل القرآن عن السنة. النبي الكريم يقول: شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أنا أؤكد للإخوة المستمعين أنه لمجرد أن تكتفي بالقرآن فأنت تخالف القرآن، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي مشرع، بل إن الله عز وجل حينما قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حينما كرر فعل أطيعوا، معنى ذلك أنه ينبغي أن تطيع رسول الله استقلالا ولا تربط بين كلامه وبين القرآن. أما أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، يعني أولو الأمر كما قال الإمام الشافعي هم العلماء والأمراء، أمرهم ينبغي أن يربط بأمر رسول الله،
1: نعم،
2: فإن وافقه فعل العين والرأس، وإن خالفه لا نعبأ به. إلا أن الله حينما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني ينبغي أن تطيعه استقلالا لا أن تطيعه تبعا للقرآن. النبي معصوم،
1: ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
2: نعم،
1: فما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي،
2: نعم،
1: يوحيه الله سبحانه وتعالى.
2: أحد أصحابه سأله: يا رسول الله، إنك تغضب وترضى، أفنأخذ عنك وأنت تغضب؟ فأمسك بلسانه وقال: والذي بعثني بالحق، إن هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق. الله عز وجل عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، لذلك أمرنا أن نأخذ ما أعطانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طاعة رسول الله جزء من طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخ زياد، القضية دقيقة جدا. حينما نرفض السنة وفيها تفاصيل، مئات الموضوعات الفقهية لا وجود لها إن حذفنا السنة. أمرك الله أن تصلي، كيف تصلي؟ كم وقت؟ أمرك أن تزكي، كيف تزكي؟ كأني بالقرآن أتى بالكليات وأمر النبي أن يبين ويفصل هذه الكليات، فكأن سنته تبيان وتفصيل لما جاء في القرآن. نحن الآن حينما نصدر قانونا يعني بخمسين مادة، ثم يصدر مرسوم تشريعي تنظيمي لهذا القانون بألف مادة، فهل يعقل أن نفصل القانون عن المرسوم التنظيمي؟ مستحيل. إن ألغينا المرسوم التنظيمي لهذا القانون التشريعي ألغينا القانون التشريعي.
1: صحيح.
2: العلماء حينما فسروا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رأوا أن من لوازم حفظ الله لهذا الكتاب حفظ سنته. لذلك الله عز وجل هيأ رجال كبار محققين لهم باع طويل، نخلوا هذه الأحاديث وأخذوا ما صح منها وتركوا ما لم يصح. فأي محاولة لفصل الكتاب عن السنة محاولة تخريبية في الدين. وهذا الذي يقول أنا أتبع ما في القرآن ولا أتبع ما في السنة هو يناقض القرآن ويدع القرآن، لأن القرآن أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا أرى أن الذين يناصبون الدين العداء بذكائهم أدركوا أنه مستحيل أن يهاجموه كليا، بدأوا بحرب جزئية، أرادوا أن يطعنوا في السنة ويقولون إنها أحاديث كثيرة بعضها موضوع وبعضها ضعيف. هذا الشيء كفانا إياه علماء الحديث، نحن معنا صحاح، معنا كتب صحيحة يعني واضحة جدا، لنأخذ ما صح من السنة ونكتفي بها. أما السنة لها موقع خطير جدا في الدين، بل إن كتاب الله وسنة رسوله هما المصدران الأساسيان لهذا الدين، وما القياس وما الإجماع إلا تبع لهما. فالإنسان حينما يضعف إيمانه يريد تحريما قرآنيا صريحا، حتى إن الذين يقولون إنه الله ما حرم الخمر والعياذ بالله قال: فاجتنبوه. الاجتناب أشد من التحريم. لو أن الخمر محرمة فقط جاز لك أن تبيعها وأن تشتريها وأن تتاجر بها وأن تعصر عنبها وأن تحملها من مكان إلى مكان، لكن حينما قال فاجتنبوه لعن الله شاربها وشاريها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه والمعلن عنها.
1: نعم
2: نعم. فنحن حينما نفهم كلام الله فهما أصوليا لا بد من أن نفهمه في ضوء سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: ضعيف أن تجتنبها، أن تبتعد عنها، وكيف بك
2: ينبغي
1: وأنت تدخلها
2: أن تدع بينك وبينها هامش أمان.
1: نعم.
2: بربك لو أن وزير كهرباء في تيار التوتر العالي، خط التوتر العالي، كتب لوحة: ممنوع مس التيار. أيهما أصح، أن يقول ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه؟ التيار له ساحة،
1: نعم،
2: من دخل هذه الساحة جذب إليه واحترق فورا، فلا بد من أن تقول ممنوع الاقتراب من التيار لا ممنوع مس التيار.
1: نعم.
2: وهناك معاصي خطيرة جدا لها قوة جذب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا.
1: ولا تقربوا
2: ولا تقربوا الزنا.
1: نعم.
2: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا بد من أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية، وتلك حدود الله فلا تقربوها. هذا الهامش إذا ألغي وقعنا في الحرام. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات
1: لا يعلمها فقد كثير من الناس.
2: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالورع كما قيل ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا. في مقولة تعجبني: من لم يكن له ورع يحجزه عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، عمل النفاق صار. فهذا الذي يقول أنا أريد تحريم في القرآن فقط ولا أعبأ بالسنة، إنه حينما رد السنة رد معها القرآن، وحينما رد السنة رد معها ثلثي الدين.
1: نعم.
2: كل الأحكام الفقهية مأخوذة من سنة رسول الله.
1: وعندما يسأل عن شدة حرمة هذا الأمر، هل أنها حرمته قطعية شديدة؟ نعم. أم أن هناك بعض العلماء أو بعض المفسرين يخففون من حرمتها لتكون مكروها، لتكون غير واجبة أو هكذا؟
2: يعني حينما
1: يتحين،
2: تعرف الآمر والأمر تتفانى في طاعة الآمر.
1: نعم.
2: وحينما
1: نعم.
2: تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من هذا الأمر.
1: نعم.
2: هلأ جهد المسلمين اليوم البحث عن فتوى ضعيفة، عن رأي شاذ، عن رأي ضعيف، عن يعني كتاب يبيح لك كل شيء. فهناك رغبة جامحة في التفلت من الدين، أولها ترك السنة، ثانيها البحث عن التحريم القطعي. المؤمن يعني يتقصى الحلال بحذافيره ويبتعد عن الحرام بحذافيره، أما حينما تجرؤ على أن تفعل شيئا مختلفا فيه أنت لما استبان أجرأ، حينما تدع ما اختلف فيه أنت لما استبان أبعد، وحينما تقترف ما اختلف فيه أنت لما استبان أشد وقوعا فيه. فالعبرة الورع، والورع يرقى بالإنسان إلى أعلى عليين. وكما قلت قبل قليل ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. هذا كله يحتاج إلى معرفة بالله ويحتاج إلى إيمان قوي. فمن لوازم ضعف الإيمان هو التفلت من منهج الله بدعوى أن هناك خلاف حول هذا الموضوع، أو أن هناك رأي شاذ أباح هذا الشيء. تجد المؤمن الضعيف الإيمان جهده أن يبحث عن منفذ. يعني هناك من يقول الربا ليست محرمة، وحينما قيل هذا الكلام يعني صار في انحراف خطير جدا عند الناس.
1: نعم.
2: أنا أقول قد يقول عالم
1: الفائدة المصرفية. نعم. ليست. نعم. محرمة. نعم. وهي نوع من. نعم. أنواع الربا
2: طبعا الواضح القرآني.
1: نعم.
2: أنا أقول حينما يعني تظن أن الدين من المرونة بحيث يمكن أن يتقولب مع كل شيء، هذا كلام غير صحيح. إنه ما هو ثمن الجنة؟ طاعة الله عز وجل. كنت قد ذكرت سابقا أن في الإنسان طبعا ومعه تكليف، وأن هذا الطبع يتناقض مع التكليف، من هذا التناقض يكون ثمن الجنة. لا تحقق كل المصالح، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. كنت أضرب هذا المثل: مطعم يبيع الخمر، تاب صاحبه، كان من الممكن والله على كل شيء قدير أن يرفع له دخله أضعافا مضاعفة بعد أن ألغى بيع الخمر، ولكن الذي يحدث عكس ذلك. حينما يلغي بيع الخمر يقل دخله، ليجعل هذا الإنسان يدفع ثمن قراره العظيم. هو لا يرقى إلا إذا دفع ثمن قراره. لو أن الإنسان ترك معصية فجاءته الدنيا وهي راغمة، الإنسان يتاجر بالدين عندئذ. أما حينما تأخذ قرارا خطيرا وتدفع ثمنه ترقى إلى أعلى عليين. فحينما يظن المرء أنه لا بد من توافق الدين مع مصالح المادية، هذا وهم خطير لا وجود له. لا بد من أن تضحي،
1: نعم،
2: لا بد من أن تدفع الثمن. والدليل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شوف، وإن خفتم عيلة ربما تفتقرون. الآن بالمنطقة السياحي،
1: نعم،
2: لو منعنا دخول الأجانب إلى بلدنا، الفنادق أصبحت شاغرة، المطاعم أصبحت فارغة، الدخل يقل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا بد من أن يأتي الرد متأخرا ليأخذ الإنسان أبعاده.
1: نعم.
2: لا بد من أن تأخذ أبعادك، لا بد من أن تدفع ثمن قرارك.
1: هل ستصبر؟ نعم.
2: لا بد من أن تصبر.
1: نعم.
2: الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.
1: لن تمكن قبل
2: أن تبتلى. أنت حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء أيضا لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذا الفهم العميق للدين يجعلك تصبر وتتحمل المتاعب في سبيل رضوان الله عز وجل وجنته التي عرضها السماوات والأرض. أما حينما أبحث عن مصالحي الآنية القريبة،
1: هنا البعض يفهمها فهما سطحيا هذه المعادلة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، يفهمها دعوة إلى الركود وعدم السعي وعدم الإعمار، عدم إعمار الأرض، والسعي إلى تحسين وضعه إلى الأفضل والأفضل وهكذا. كيف توضحون الفكرة؟
2: نعم، نحن معنا دين توقيفي في قرآن وفي سنة، فكليات الدين عقائده وعباداته توقيفية، لا تطير فيها ولا تبديل ولا حذف. لكن الدنيا ينبغي أن نطور حياتنا، أن نستخرج ثروات بلادنا، أن نصنع خاماتنا، أن نحسن مستوى معيشتنا، أن نبني المساكن، أن نقيم المصانع، هذا كله نحن أمرنا به. بس المسلمون طوروا في دينهم وقلدوا في دنياهم، الأمر ينبغي أن يكون معكوسا، يجب أن يتبعوا في دينهم ويطوروا دنياهم.
1: نعم.
2: هم قلدوا في دنياهم وطوروا في دينهم، تفلتوا من منهج الله عز وجل. فنحن مع إعمار الأرض، نحن مع تأمين حاجات الناس. والدليل قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. علماء التفسير قالوا: البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. لا يتناقض ما في الدين مع السعي لتحسين مستوى المعيشة، لتأمين الطعام والشراب، لتوفير الأعمال. سيدنا عمر سأل أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.
1: نعم.
2: سيدنا عمر كان في بلدة وجد معظم من بيده أنشطتها الاقتصادية بيد غير المسلمين، وبخهم توبيخا شديدا وقال: دقيق، كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أدرك هذا الخليفة الراشد أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف. ديننا دين قوة، دين صناعة، دين زراعة، دين تجارة، دين تحسين مستوى المعيشة، لكن يفهمونه فهما مغلوطا.
1: وعندما تقول لهم أن هذه الدنيا دنيا ابتلاء ودنيا التواء وليس دنيا استواء،
2: يعني إذا قامت الساعة،
1: نعم،
2: وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ما قولك بهذا التوجيه؟ النبي رأى رجل لا يعمل، قال له ما يطعمك؟ قال له أخي. قال أخوك أعبد منك. أمسك بيد سيدنا ابن مسعود، كانت خشنة من شدة العمل، أمسكها ورفعها بين أصحابه وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. أبداً، ديننا عملي، ديننا بذل جهد، لكن بذل جهد مدروس ومنظم. أنا في أمور الدين لا أطور، إنما أنا متبع، لأنه وحي من الله، وحي مطلق في كماله. أما في شأن الدنيا أطور وأجدد وأنوع وأزيد من دخلي، لعل هناك توجيه رائع جداً. إن الله يلوم على العجز، هيك أن تستسلم لواقعك، أن تقول ما بيدي حيلة، ماذا أفعل؟ هذا قدري، هذا مصابي،
1: وهذا ابتلاء من رب العالمين،
2: نحن انتهينا. نعم. ما قال لك ذلك؟ إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، اسعى، تدبر الأمر. قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله. يعني مثلا طالب ما درس فرسب، يقول هيك الله كاتب لي؟ هذا كلام في خفة واستهتار بالآخرين. أما حينما يمرض مرضا شديدا قبل الفحص، ويحول هذا المرض بينه وبين الفحص، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا كلام صحيح. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أعمل وأحل مشكلتي ومشكلة أولادي، وأرفع مستوى دخلي، وأطور في صناعتي، وأطور في زراعتي، وأستخدم ما استجد من بحوث علمية، أفعل كل شيء لتكون حياة المسلمين حياة راقية. أما الدين توقيفي، الوحي، العقائد منتهية، العبادات منتهية، لا أزيد ولا أحذف ولا أطور ولا أجدد. أنا مرة ذكرت لكم فيما أذكر،
1: نعم،
2: أن التجديد في الدين له مفهوم دقيق جدا.
1: نعم، أود أن أذكر به. نعم. ولكن نعم. أدركنا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله. نعم. تعالى الله. الحديث عن أمر التجديد في الدين، وكيف ذكرتم ميزان الدقة في هذا التجديد، ونتابع الحديث عن الحالة التي كنا في مستهل الحلقة نتحدث عن تفاصيلها، وهي مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، ألا وهي البحث عن السبيل من التفلت، أو فن التفلت عن منهج الله، والعياذ بالله. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم بعلمك الغيب أحيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والأول من جمادى الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أبرز ردود الفعل على تعهد المعارضة بخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى له في تاريخ أستراليا. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، كيف حول الكيان الصهيوني اتفاق غزة إلى خدعة تكتيكية لاستمرار الإبادة. الخط الأصفر يبتلع غزة، الخط الأصفر يبتلع غزة، كيف تتغير حدود القطاع. قطاع غزة، أكثر من 5000 خرق صهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. جنوب لبنان، غارات صهيونية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. مستوطن صهيوني يسمم بلا رحمة، مستوطن صهيوني يسمم ماعزا لهذا الهدف. الاحتلال يعتقل، الاحتلال يعتقل أسرى محررين بالضفة، ومن المستوطنون يسرقون ثمار الزيتون. جماعة الحوثي، غضب على المنصات عقب قصف حوثي لمطار الملك خالد بالرياض. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ يمتلك كل أدوات القوة، ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ قطاع غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال واستمرار نسف المباني السكنية. الساحة الأوروبية تشهد حرب الظل الروسية، هل انتقلت المواجهة إلى قلب أوروبا؟ بلجيكا، بسبب حجابها معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز، وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. مضيق هرمز، هجمات متصاعدة وحركة ملاحة متقلبة، ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ من تحذير استهداف المصافي إلى تهديد زيلينسكي، هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من احتياط النفط. مغني أمريكي يهاجم الإسلام، لن نكون أمة تحت محمد. مغني أمريكي يهاجم الإسلام بتجمع انتخابي لترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، قال زعيم المعارضة أنغوس تايلور إن الائتلاف في حالة عودته إلى الحكم سيضع سقفا في عدد الهجرة السنوية إلى أستراليا بمعدل 100,000 شخص سنوية. هذا الخفض في أعداد المهاجرين سيكون الأكبر في تاريخ أستراليا، وهو يقل بنحو 60,000 عن العدد الذي اقترحه حزب العمال. يقترح الائتلاف أيضا خفض أعداد اللاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية الذين تستقبلهم أستراليا إلى النصف لتصل إلى 10,000 شخص سنوية. كما ينصب أحد محاور تركيز المعارضة على الطلاب الدوليين، إذ يسعى الائتلاف إلى خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد الذين يبدأون دراستهم إلى 240,000 طالب. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة، طوى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عامه الأول دون أن يلمس أهالي القطاع منذ سوى اسمه، إذ تحول الوقف المعلن للعمليات العسكرية إلى حرب غير معلنة اكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. وأمام خروقات صهيونية متواصلة تجاوزت 5,000 انتهاك، بات ينظر للهدنة وفق تقرير للجزيرة أعدته نور خالد كخدعة وتكتيك سياسي استغله الكيان الصهيوني لتخفيف الضغوط الدولية، مع تحويل الاتفاق إلى ستار لاستمرار العدوان وتكريس واقع معيشي وإنساني مأساوي. الخط الأصفر يبتلع غزة، لم يعد الخط الأصفر في قطاع غزة مجرد علامة تفصل بين مواقع انتشار القوات الصهيونية والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، بل تحول وفق منظمة Human Rights Watch إلى حدود متحركة تتقدم غربا وتبتلع مزيدا من الأراضي والمنازل والمرافق الحيوية. وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، من أن الكيان الصهيوني يواصل توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع، بينما تتزايد الدعوات الصهيونية إلى اعتبار الخط حدودا جديدة. قطاع غزة: وقف إطلاق النار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن من دون إعلان. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكيان الصهيوني ارتكب أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام، مما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وخلال عام من الاتفاق واصل الكيان الصهيوني خرق التفاهمات وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. جنوب لبنان: أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الصهيونية شنت غارات على بلدات كفر تبنيت في قطاع النبطية وطلوسة والمنصور في قضاء صور جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أمس إن قصفا مدفعيا معاديا استهدف محيط بلدات حداثة وبرعشيت ووادي السلوق والحجير. مستوطن صهيوني يسمم: أظهرت مقاطع فيديو متداولة مستوطنا صهيونيا ملثما يسمم ماعزا بطريقة مؤلمة، وهو ما كشف عن هدفه مسؤول محلي فلسطيني. وتظهر مقاطع متداولة المستوطن يمسك برأس ماعز ويسكب في فمها مادة سائلة، وفي مقطع آخر تبدو الماعز ملقاة على الأرض وقد نفقت. الاحتلال يعتقل: شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر أمس حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات عددا من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا خلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. جماعة الحوثي: أثار الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض موجة غضب وتنديد واسعة، بعد أن أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من جنسيات متعددة في تصعيد وصف شعبيا بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا، وهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمان في بنغلاديش، إضافة إلى 6 مقيمين آخرين يحملون الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ لا يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرا على الانخراط في المواجهة المحتدمة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، إلى أنه يملك الإمكانات العسكرية ولا يملك القدرة على الحسم، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا. والسبت قال ترامب إنه يدرس الانخراط في هذه الحرب إلى جانب السعودية، بعدما علم بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لقصف حوثي جديد أوقع 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح، لكنه لم يؤكد نيته الإقدام على هذه الخطوة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة: أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر أمس، بينهم طفل، بنيران قوات الاحتلال في خان يونس وجباليا. وأفاد مجمع ناصر الطبي في غزة بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا أمس بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قصف متواصل على مناطق قطاع غزة. الساحة الأوروبية تشهد: تشهد الساحة الأوروبية في الآونة الأخيرة تحولا نوعيا وخطيرا في طبيعة الصراع الخفي الدائر مع موسكو، حيث لم تعد حرب الظل الروسية تقتصر على العمليات السبرانية التقليدية أو أنشطة التجسس الصامتة، بل انتقلت بجرأة متزايدة لتهدد قلب البنية التحتية والأمن القومي في القارة العجوز. بلجيكا: رغم سجلها المهني الحافل وكفاءتها المشهود لها، اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات تأديبية وبدأت إجراءات الفصل بحق المعلمة خديجة أماجود، معلمة التربية الخاصة في مدينة أسينيدي بإقليم فلاندرز الشرقية، على خلفية تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء عملها. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، عندما بدأت أماجور عملها في إحدى المدارس الابتدائية بالإقليم حيث مرت بمراحل التوظيف وصورتها معلنة على الموقع الرسمي للمدرسة وهي ترتدي الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان التفكير في تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من شن ضربات جديدة ضدها، مؤكدة استعدادها لاستهداف المزيد من السفن في هذا الممر الحيوي. وجاءت كلمة ترامب خلال فعالية بولاية تينيسي نظمها الحزب الجمهوري استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2022 التي قد تغير موازين القوى في الكونغرس الأمريكي. مضيق هرمز: شاهد مضيق هرمز تصعيدا في التوترات الملاحية خلال الساعات 48 الماضية، مع تسجيل 3 حوادث استهداف، 2 منها طالاء ناقلة نفط وسفينة لم تعرف طبيعة حمولتها إثر تعرضهما لمقذوفات مجهولة وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة تعطيل سفينة قالت إنها خالفت الحصار البحري. هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ يوشك إصرار أوكرانيا على استهداف مصافي النفط الروسية أن يحدث شرخا في العلاقة بين الحليفين واشنطن وكييف، إذ يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات أسهمت في أزمة وقود عالمية، بينما يعتبرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسيلة لإضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب. وبينما يطالب ترامب زيلينسكي بوقف الهجمات، ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى قيادة جديدة في كييف عقب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع الحظر عن واردات الديزل الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية السماح بتبادل طارئ لما يصل إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام من الاحتياط الاستراتيجي لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار SIS. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في بيان مساء السبت إن الوزارة تتحرك بسرعة من خلال هذا التبادل الطارئ للمساعدة في الحفاظ على عمليات التكرير والحد من انقطاعات إمدادات الوقود وضمان استمرار حصول الأسر والشركات الأمريكية على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة. الخبر الأخير في هذه النشرة: مغني أمريكي يهاجم الإسلام. أثار المغني الأمريكي كيد روك موجة من الغضب والجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال تجمع سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. وجاءت تصريحات كيد روك واسمه الحقيقي روبرت جيمس ريتشي خلال مشاركته في تقديم تجمع سياسي لترامب بمدينة كلاركسفيل في ولاية تينيسي السبت، إذ ألقى كلمة حماسية سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، ركز فيها على الهوية الدينية والثقافية للولايات المتحدة وأشاد بقيادة ترامب، موجها انتقادات إلى وسائل الإعلام. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: أبرز ردود الفعل على تعهد المعارضة بخفض أعداد المهاجرين إلى أدنى مستوى له في تاريخ أستراليا. ومن العناوين العالمية: قطاع غزة، كيف حول الكيان الصهيوني اتفاق غزة إلى خضعة تكتيكية لاستمرار الإبادة. الخط الأصفر يبتلع غزة، كيف تتغير حدود القطاع. قطاع غزة: أكثر من 5000 خرق صهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام. جنوب لبنان: غارات صهيونية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. مستوطن صهيوني يسمم بلا رحمة، مستوطن صهيوني يسمم ماعزا لهذا الهدف. الاحتلال يعتقل أسرى محررين بالضفة، والمستوطنون يسرقون ثمار الزيتون. جماعة الحوثي: غضب على المنصات عقب قصف حوثي لمطار الملك خالد بالرياض. ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ يمتلك كل أدوات القوة، ما الذي يمنع ترامب من مهاجمة الحوثيين؟ قطاع غزة: 4 شهداء بنيران الاحتلال واستمرار نسف المباني السكنية. الساحة الأوروبية تشهد حرب الظل الروسية، هل انتقلت المواجهة إلى قلب أوروبا؟ بلجيكا: بسبب حجابها معلمة بلجيكية تواجه الفصل وتخوض معركة قضائية ضد التمييز. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز، وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. مضيق هرمز، هجمات متصاعدة وحركة ملاحة متقلبة، ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ من تحذير استهداف المصافي إلى تهديد زيلينسكي، هل يترك ترامب أوكرانيا لبوتين؟ الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تسحب 4 ملايين برميل من احتياط النفط. مغني أمريكي يهاجم الإسلام، لن نكون أمة تحت محمد. مغني أمريكي يهاجم الإسلام بتجمع انتخابي لترامب. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 34 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن موقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:42، يرفع لأذان العصر تمام 4:19، يرفع لأذان المغرب تمام 7:08، ويرفع لأذان العشاء تمام 8:27. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة، فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الشيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هنتكلم عن السعادة. يا ترى هل أنت سعيد؟ سؤال لازم تسأله لنفسك، هل أنت سعيد؟ ناديت في جوف الدجى والقلب يحدوه الرجل. يمكن تكون عندك ثروة هيلة وما تكونش سعيد. إذن السعادة مش في المال، لولاهما عبد ناجى. كمان يمكن تكون عندك شهرة كبيرة وما تكونش سعيد. إذن السعادة مش في الشهرة. يمكن تكون عندك علاقات اجتماعية رائعة وما تكونش سعيد. إذن السعادة برضو مش في تكوين العلاقات. يمكن يكون عندك أسرة بتحبهم ويحبوك وما تكونش سعيد. إذن السعادة مش في الأسرة. يمكن أنت عندك سفر بتسافر وبين البلدان وما تكونش سعيد. إذن السعادة كمان مش في الأسفار. يمكن يكون عندك منصب مرموق ومكانة اجتماعية رفيعة وما تكونش سعيد. إذن السعادة مش في المنصب والمكانة. يمكن أنت تكون بتضحك كتير وبتمزح كتير وما تكونش سعيد. إذن السعادة مش في ذلك. إيه هي السعادة إذن؟ وإزاي نحققها؟ السعادة شيء نفسي لما إحنا بنقوم بعمل نبيل. السعادة قوة داخلية تشيع في النفس سكينة وطمأنينة. السعادة مدد إلهي يطفي على النفس بهجة وأريحية. السعادة صفاء قلبي ونقاء وجداني وجمال روحاني. السعادة هبة ربانية ومنحة إلهية يهبها الله من يشاء من عباده، من عباده جزاء لهم من على أعمال جليلة قاموا بيها. والسعادة شعور عميق بالرضا والقناعة. مين النهاردة عنده الرضا والقناعة؟ قليلين. السعادة مش سلعة معروضة في الأسواق بتتباع وبتشترى فبيشتريها الأغنياء ويحرم منها الفقراء، لكنها سلعة ربانية. بتبذل فيها النفوس والمنهج لتحصيلها والظفر بيها. السعادة راحة، راحة نفسية. السعادة في إنك تدخل السرور على قلوب التانيين وترسم البسمة على وجوههم وتشعر بالارتياح لما بتقدم العون ليهم وبتستمتع باللذة عند الإحسان إليهم. حقق إلهي مطلبي واغفر لي. السعادة في تعديل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي مثمر. حقق إلهي مطلبي. السعادة في الواقعية، في التعامل وعدم المثالية في النظر إلى الأشياء. والسعادة القدرة على مواجهة الضغوط والتكيف معها من خلال التحكم بالانفعالات والأعصاب والمشاعر. والسعادة في العلم النافع والعمل الصالح. السعادة في ترك الغل والحسد والنظر إلى ما في أيدي التانيين.
والسعادة في ذكر الله وشكره وحسن عبادته، والسعادة إنك تفوز بالجنة والنجاة من النار، والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. صدق الله العظيم. وهذه كلمات في السعادة. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ بغيره. قوام السعادة في الفضيلة. السعادة في إنك تحب اللي بتعمله، مش إنك تعمل اللي بتحبه. السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه، والشقي من جمع لغيره وبخل على نفسه بخيره. وأتمنى لكم السعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قصة عجبتني بعنوان الزوجة الصالحة الصابرة اللي النهاردة الإنسان الواحد بيدور عليهم بالميكروسكوب. رجل فقير في وظيفة متواضعة اتفاجئ يوم بوالد زوجته بيقول له خدوا بالكم. بيقول له ايه؟ قال له اتق الله يا فلان واشتري لزوجتك خبز وجبن والفول ما تكترش عليها اللحم. يا اخي مراتك ملت من اكل اللحم والدهن والفواكه، جيب لها فول طعمية جبنة خبز، ما تكترش بقى اللحم، زهقت اللحم. بيقول الراجل انا فتحت بقي ومعرفتش اجاوب ايه، ما فهمتش حاجة من اللي قاله وكان بيقصد ايه، حتى قابلت زوجتي وسألتها وكانت المفاجأة اللي حركت الأرض من تحت رجلي. كانت زوجته يا أخوانا كل ما كانت تروح عند أهلها وبيقدموا لها اللحم والطبخ الدسم والفاكهة كانت بتقول لهم مش عاوزة، مليته، وما كانتش بتاكل ولا حاجة منه، وبتقول إن جوزها ما بيحرمهاش أي حاجة من اللحم والدهن والفواكه، مليته قد ما بيجيب لها كل يوم لحمة لحمة وفاكهة، لكنها بتشتهي الجبنة والفول واللي بيشبهها، فهو ما بيجيبهاش، فهو ما بيجيبش غير اللحمة، هي عاوزة فول وجبنة. بينما الحقيقة يا أخوانا الحقيقة إنها في بيت جوزها ما كانتش بتشوف اللحمة إلا في الشهر والشهرين مرة، وكان أغلب أكلها من الجبنة المحمضة والخبز. الراجل يعني ما كانش بيملك اللي بيسد جوع ولا جوع مراته، لكن الزوجة الصالحة أرادت إنها ترفع من شأن جوزها عند أهلها وتخليه كبير في عينيهم، وشتقول لهم يا حسرتي يا بخت المنيل ما بشوفش اللحمة إلا بالسنة مرة. لا، رفعت من شأن جوزها في عينين أهلها، كانت بتتحمل الجوع والحرمان ولا تقدرش ان حد يعير بفقره وحاجته، بل كانت بتصبره وتشد من أزره وتفكره يوعد ربنا له لو صبر. نعمة الزوجة الصالحة الصابرة. البيوت يا أحبابي أساسها مش الإسمنت ولا الحجر، أساس البيوت المرأة الصالحة. نعم، اللهم أصلح حال بنات المسلمين وارزق شباب المسلمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم عن الرفق. الرفق أحبتي الله خلق إسلامي جميل نحتاجه بشدة في الأيام دي لبلادنا. هو خلق الرفق يعني اللطف واللين في القول والفعل اللي بنحتاجه في كل شؤون حياتنا. الرفق مع الأبناء والزوجة، الرفق مع الناس في الشارع والمواصلات، بل الرفق في الأمور السياسية اللي بتشهدها البلاد. رفق الأئمة والدعاة، هذا الخلق الرفيع نتعلمه من معلم الإنسانية نبي الرحمة الذي يضرب لنا المثل والقدوة في هذا الخلق. من المعروف إن اليهود في المدينة خططوا لثلاث محاولات لاغتيال وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. عنف ما بعده من عنف. أظن مفيش أكتر من ده بيجيب العنف. وطلب وفد من دول اليهود زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وعلى الرغم من كده استقبلهم النبي. ايه الرفق ده يا الله! ووقت لعنده

السيدة عائشة رضي الله عنها واقفة وفهمت معنى الكلمة وقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال لها النبي: رحمة الناس للعالمين، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت له: أسمعتش اللي قالوه؟ فقال لها: أنا قلت وعليكم. قال لهم: وعليكم، عن نفس السلام. إنها رسالة من نبي الرفق والرحمة، رسول الإنسانية. الخلق الرفيع الرقيق ده لابد من استثماره وترجمته إلى واقع حي ملموس في تصرفاتنا وسلوكياتنا وأخلاقياتنا مع أفراد المجتمع من حوالينا. فالناس قد إيه محتاجة إلى رفق وعطف وبسمة على الوجوه، زي ما حدثنا النبي في حديثه: لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق. لين الكلام ورقة الأسلوب وجمال الألفاظ بتحقق للكل، والله بتحقق للكل بسمة أمل. إذن الرفق والأخلاق الحسنة والبسمة دايماً

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة جميلة تتكلم عن الرزق الحلال بيساوي وزنه ذهب. يحكى إنه كان هناك راعي أغنام بسيط اسمه كريم، وكان بيرعى أغنام واحد من الأغنياء وبياخد جزاء عمله أجرته اليومية 5 دراهم. وفي يوم يستدعى الراجل الغني الراعي وقال له إنه بينوي إنه يبيع الأغنام في أقرب وقت لأنه راح يسافر برا البلاد، وادى الراعي مبلغ كبير من المال نظير خدمته له ورعايته لأغنامه طوال السنوات. لكن الراعي كريم رفض إنه ياخد المبلغ الكبير وقال له، قال له أرجوك ما تحرجنيش يا سيدي، أنا أخذت نظير عملي أجرتي اليومية مش راح أخد غيرها. اتحجب الغني من تصرف الراعي وأعجب كتير بأخلاقه ورضاه، فدعاله بزيادة ماله والبركة فيه. وبكده سافر الغني وساب الراعي المسكين من غير عمل أو مال يعيش بيه حتى يلاقي عمل جديد. بدأ الراعي يدور عن شغل جديد على الفور، حتى وصل لبلدة صغيرة قرية ولقى بيها كتير من الناس متجمعين قدام تاجر كبير باين عليه الفخامة والغنى. فقرب الراعي من الناس وسألهم عن سبب تجمعهم قدامه، فواحد منهم قال له التاجر ده غني والناس بتديله كل اللي عندهم من أموال وبيسافر ويتاجر بيها ويجيب ليها المزيد من البضائع والأرباح العظيمة. فكر الراعي شوية بعدين قرر إن يروح للتاجر ويديله 5 دراهم اللي بيملكها، وكانت هي آخر 5 دراهم أخدها من شغله، وطلب من التاجر إنه يجيب له أرباح ويشتري له حاجة ينفعه ويتاجر بيها. بص التاجر للراعي وقرف عينيه الصدق والوفاء، فقال له ليك اللي انت عاوزه ان شاء الله، لك ما تريد. سافر التاجر وبدأ يتاجر في أموال الناس ويشتري لهم اللي هم طلبوه منه، وما بقيش معاه غير 5 دراهم للراعي اللي داول. فشاف قط، أيوة قط سمين، وصاحبه عاوز يبيعه لأنه بيأكل كتير. فاشتراه التاجر ورجع لبلاده، وفي الطريق مر على قرية والناس شافوه سكان القرية وبإيده القط الكبير، وطلبوا منه إنه يبيع لهم، عاوزين يشتروا منه حتى يخلصهم من الفيران اللي بتاكل محاصيلهم، وإنهم على استعداد إنه يشتروه بوزنه ذهب. تصوروا، فوافق التاجر ورجع لبلده وادى لكل شخص أمانته. بعدين أخذ التاجر واستحلفوا بالله إنه يقول له سر 5 دراهم، لأنه راح للتاجر اللي اداله 5 دراهم قال له
سر الخمس دراهم ديل ايه؟ لازم تقولي. فحكاله الراعي اللي حصل معاه ودعاء الراجل الغني له، لانه الغني دعاله. فقال له التاجر: ربنا عوضك خير لانك رضيت برزقك الحلال وما رضيتش زيادة على ذلك، واداله الدهب. الرزق الحلال بيساوي وزنه دهب. يا سلام يا سلام.

أحبك في الله، معنا قصة قصيرة تتكلم عن الفضائل والأخلاق، نسمع مع بعض. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هناك في أحد القرى القديمة، حيث كان بيعيش طفل صغير اسمه سامي مع والدته، وده بعد ما توفي أبوه لما كان سامي لسه رضيع، وتحملت الأم مهمة تربية ابنها سامي والاعتناء به، واللي ما كانش مقتصر على الاهتمام بالأكل والشرب بس، لكن اهتمت الأم بتربية ابنها على الأخلاقيات الحميدة والقيم الإسلامية النفيسة. عشان كده وصيته دايما باتباع الصدق وقول الحق ورد الأمانة لأهلها والوفاء بالعهد، التواضع للتانيين، عشان تكون الأخلاق دي هي السمة المميزة له، ويعرفوا الناس بحسن خلق اللي بيجعل الله عز وجل يرضى عنه ويحقق له أحلامه في الحياة. وبعد عدة سنوات لما كبر سامي شوية، راح مع عمه في رحلة من الرحلات التجارية، وبقى شاب متحمل للمسؤولية والإنفاق على أمه ونفسه. عشان كده راح معاه في أحد رحلاته اللي بيروح بيها التجار لبعض المدن التجارية عشان يشتروا البضائع والمنتجات وإعادة بيعها في موطنهم، من اللي بيحقق لهم ربح يمكنهم من العيش، إنه يعيشوا كويس. لذا أخذ عمه بقى يعلمه أصول مهنة التجارة وكيفية البيع والشراء بأمانة وصدق، حتى تكون تجارته رابحة مع الله قبل الناس. وبينما كانت قافلة التجار في طريقها لموطنهم، هجمتهم مجموعة من قطاع الطرق حاملين للأسلحة عشان يستولوا على شحنتهم كلها واللي بيمتلكوه من أموال، هدوم، أمتعة. وأخذ أفراد العصابة المسلحة في سؤال أفراد العصابة علي بيحملوه من أموال في جيوبهم. بيجي واحد من الرجال ويسأل الشاب سامي علي معاه بيحمله من أموال، فإذا بيه بيجيبه بصدق علي معاه بالفعل وما كذبش زي ما عمل بعض أفراد القافلة التجارية. ضحك الراجل وسخر منه وأخده لزعيم العصابة المسلحة. وصل سامي لزعيم العصابة اللي كرر عليه نفس السؤال علي بيحمله في جيبه من أموال، فجاوبه سامي إنه عنده 30 دينار بس زي ما جاوب بالأول. واندهش زعيم العصابة ويسأله عن سبب صدقه في الإجابة وعدم الكذب أو الإخفاء زي ما عمل البعض عشان يحافظ على أمواله. فرد عليه سامي قال له أنا عهدت أمي إني ما أكذبش أبدا، عشان كده مش هكذب أو أخون عهد أمي مهما حصل. اندهش الراجل كتير من رد الشاب الصغير، وبيفتكر في نفسه ازاي ان الشاب ده الصغير بيخاف انه يخون عهده مع والدته، بينما هو خان عهده مع الله واستحل اموال غيره واتجرأ عليه بفعل المعاصي والذنوب، ليجد زعيم العصابة نفسه بيتأثر من موقف الشاب
وبيعيط كتير، ليقول لسامي، قال له انت ما خنتش عهد امك، وانا ما قمتش بخيانة عهدي مع الله فيكم. ليأمر الراجل رجاله بإطلاق سراح أفراد القافلة التجارية ورجعه لهم كل اللي نهبوه منهم من أموال وأمتع، كما إن أفراد العصابة عملوا على تأمينهم حتى وصلوا لقريتهم بأمان. كما امتنع الراجل وأفراد عصابته عن قطرة الطرق وأخذ أموال الناس من غير حق، ليكون الشاب الصغير ده سامي بصدقه وأمانته في القول والفعل سبب في توقف أفراد العصابة عن فعل الشر والرجوع لطريق الحق. بتكون الدروس المستفادة من القصة دي أحبابي إن الآباء والأمهات هم المصدر والمنبع الأساسي للأخلاقيات الحميدة، واللي بيسعوا من خلالها لتربية أولادهم تربية حسنة. فصبر الأم واحتسابها لوفاة جوزها وعزمها على تربية ابنها على الأخلاقيات والفضائل كانت سبب في نجاته من الشر، بل كانت عامل في توبة أفراد العصابة ورجوعهم لطريق الحق. فالصدق والأمانة عندهم تأثير قوي في تنشئة الأطفال على الحق والابتعاد عن الكذب. أرجو أنها تكون نالت إعجابكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، معانا قصة واقعية بعنوان الرجولة قيمة عملاقة. كلنا منتفق بأنه مفيش إنسان كامل. ليه؟ لأن الكمال لله وحده، وبالتأكيد توجد هناك عيوب في كل كان الزوج ولا الزوجة يمكن أن يتحملها كل واحد منهم للتاني، وبيتجاوز وبيتغافل عنها وبيتعايش معاها. لكن في المقابل هناك عيوب ما بتستقيمش معاها الحياة الزوجية ولا تستمر، ما بينفعش معاها إصلاح. ومن ضمنها الشك. ياه، الراجل ما بيكون شكاك، يا ساتر. فالزوج الشكاك بيحول حياته وحياة زوجته لجحيم، لأن من أهم الأسس لبناء الحياة الهادية والهنية وجود الثقة المتبادلة، وهي سر استمرار السعادة في الحياة الزوجية. حكت زوجة عن قصتها وقالت: ما عرفش حقيقة الراجل اللي اتجوزته إلا لما جمعنا بيت واحد وسقف واحد. ومن أول شهر بتقول إنها لحظة غيرته اللي كانت تفوق الوصف، وكل مناقشته كان بيبرر تصرفاته وردات فعله بأنها مجرد غيرة نابعة من خوفه عليا. حاولت أني أقنع نفسي بكده، فأنا حبيته، بتقول حبيته قوي، عشان كده بتقول صدقت بأن كل اللي بيعمله كان بيدافع الحب، ومع مرور الوقت راح تخف حدته. ومرت أيام قليلة، بتقول عشنا خلالها الهدوء والسعادة، وشعرت بأنها هتقضي أجمل أيام حياتها، وظنت أنه بالفعل جوزها تغير، لكنه الهدوء ده كان اللي بيسبق العاصفة، وما استمرش الحب والدفى، فيدوب وبسرعة اتغير كل شيء، ورجعت شكوكه تدور في قلبه وعقله، وتحولت ظنونه لغيرة قاتلة، وتكررت المشاكل بدرجة أقوى وأعمق. والمشكلة إنه كان ما بيشعرش بمدى تعب زوجته وإرهاقها الذهني والعصبي والنفسي. حاولت التفاهم معاه ومحاورته بكل هدوء، ما تعرفش ايه اللي هو بيفكر فيه، ومن مين بيشك، وليه اصلا يشك، وايه اللي يخليه يتصرف زي التصرفات اللي بتجرح كرامتها وتشعرها بانه بيلف حبل حوالين رقبتها. فاتهاماته المستمرة ملهاش اي اساس من الصحة، وكلها مجرد تخيلات، لكن مع الأسف ما كانتش بتسمع إلا صدى صوتها. حتى بقت المشاكل هي السمة الأساسية بينهم، وتحولت حياتها لسلسلة من الاتهامات وشقاء لا يطاق. بعدها جوزها عطلها قائمة من المحظورات، عطلها لستة من المحظورات، فسحب التليفون الموبايل منها وقال لها: بيكفي عليكي تليفون البيت، واللي جعله جهاز استقبال مزود بجهاز تسجيل. حرمها من الخروج، ما تقدرش تشتري حاجة ليها ولا احتياجات البيت،
ولا للزائرات ولا للزيارات، حتى أهلها ما بتزورهمش إلا إذا كان هو معاها. هو بيعد عليها حتى أنفاسها، خطواتها، همستها. وبتقول كان بإمكانها إنها تتحمل وتصبر وإنه تتجاوز أي خلاف معاه عشان يسير المركب وما يتدمرش البيت، لكن إنه يصل بيه الحال إنه يتهمها في أعز ما تملك وهو شرفها، لا. ولا يمكن إنها تتحمل أكتر من كده. وتأكدت بالفعل إنه إنسان مريض نفسي، فطلبت منه بكل هدوء إنها تنفصل، إنهم ينفصلوا عن بعض، لكنه ما قدرش يتحمل فكرة إنها تبتعد عنه، وطلب منها إنها تديله فرصة أخيرة، ولو تكررت تصرفاته راح يستجيب لطلبها، طلب الطلاق. حقيقي بتقول إنه تراجع واعتذر وندم، لكنها صارحته بإنها مش هتخدع أحاسيسها ومشاعرها، مش هتجبر عقلها ولا كبريائها على الاستمرار معها، فهي بتعيش أتعس أيام حياتها معها. هو ما اكتفاش بقتل أحلامها وأمنيتها وسعادتها، إنما اغتال كرامتها، وبنى بتصرفاته سد منيع، سد من المستحيل اختراقه. هي ما بتنساش نوبات شكه اللي جعلته يتجرأ ويتخيل ويتوهم إنها زوجة خينة، مش هتسامحه ومش هتغفر له مدى حياتها. هي دي القصة. بتكتب نادية عابد عن أنين الرجولة، بتقول الرجولة مواقف، الرجولة حيط سميك بيحمي كل اللي محوطين بالراجل، الرجولة قيم حميدة بيغرسها الراجل بسلوكه، الرجولة قدوة في التصرف، الرجولة عقل راجح، الرجولة إيد بتمسك لحماية الأسرة، الأقربون أولى بالمعروف، بعدين بيجي من بعدهم الأبعدون، الرجولة قيمة عملاقة ونتمنى إنه يتفهمها الرجال، فالرجولة كلمة ليها أبعاد كتيرة وعميقة وشاملة، ومش مجرد حروف مطبوعة، مش مجرد إنسان يضاف إلى سجل الذكور بين المواليد. ربنا يهدي الرجال والنساء كل خلق الله.

أحبك الله، معنا قصة عن الأخلاق والأمانة، من الصفات الأخلاقية الحميدة اللي بتخلي الفرد متميز عن غيره من الأفراد هي الأمانة. الأمانة في القول والفعل دليل قوي على حسن تربية الإنسان واتباع قواعد الدين الإسلامي في غرس الأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال من وقت الصغر. فالأخلاق هي المنارة اللي ترشد الناس لفعل الصواب في حياتهم، واللي بيبتعد عن الصدق والأمانة ابتعد عن الفلاح في حياتك. لذا نعرض لكم قصة الطفل عمر للدلالة على أهمية الأمانة في حياة الإنسان. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما بيحلاش الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان هناك طالب في الصف الخامس الابتدائي اسمه عمر، وفي يوم من الأيام خرج عمر من بيته بعيط، وكان السبب في كده إنه والده ما يقدرش إنه يديله أكتر من 3 جنيهات بس مصروف وقت لما يروح للمدرسة. كانت 3 جنيهات ما تقدرش إنها تشتري للطفل أكتر من 2 بسكوت بس. وكان عمر بيتمنى إنه تتحسن أوضاع والده في الشغل حتى يقدر إنه يديله مصروف أكبر. وفي يوم من الأيام لما كان عمر يتمشى في ساحة المدرسة، شاف حاجة قدامه في الأرض. لما قرب منها لقاها إنه مبلغ 10 جنيهات وقعت من شخص، أي شخص. فأخذها عمر وحطها في جيبه وراح لمكتب مدير المدرسة. وصل الطفل لمكتب مدير المدرسة ودق الباب بشويش عشان حتى يأذن له المدير انه يدخل. المهم دخل فحكى له عمر اللي حصل معاه وشكره المدير واخد منه الفلوس 10 جنيه، وطلب المدير من واحد من الاساتذه انه يعلن عن ايجاد مبلغ من المال عشان صاحبه يجي ويستلمه. وبالفعل تم ده، وجه طالب من مكتب المدير وبيقول له عن المبلغ المفقود وبيستلمه منه. وأذن المدير لعمر بأنه ينصرف وشكره كتير وقال له جزاك الله خيرا يا عمر، انت عملت خير وربنا سبحانه وتعالى مش رح يضيع أجر من أحسن عمل، رح يكون لك خير الثواب في الدنيا والآخرة. خرج عمر من الغرفة وهو بيفكر وفرحان سعيد في اللي أخبره المدير له. لما رجع لبيته بعد انتهاء اليوم الدراسي راح عشان يحكي لوالدته اللي حصل معاه خلال اليوم، وقالت له والدته أحسنت اللي عملته يا ابني، عملت كويس، لو ما روحتش وما اديتش الفلوس للمدير عشان صاحبها يقدر يلاقيها لعاد لبيته حزين لو ما لقى الفلوس، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب انك تلاقيها وراح يكافئك لإيجادها خير. فبيقول لها عمر وإزاي ربنا حيكافئني يا أمي؟ والدته قالت له ربنا كافئك بالفعل قبل رجوعك للبيت يا ابني، أبوك اترقى بالشغل وازداد راتبه، ماهيته زادت راتبه الشهري، وقررنا زيادة مصروفك من 3 جنيه لتبقى 10 جنيهات
زي ما تمنيت دايما يا الله، وزي ما وجدت من مال إلا إنك فضلت إنك ترجعه لصاحبه. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله فيك. استعرضنا أحبة الله من خلال المقال هذا المقال العديد من القصص اللي بتأكد على قيمة الأخلاق وإنها جوهر الحياة والتعاملات اللي بتساعد على خلق روح من التعاملات الرقية اللي بتدفع بالأمم إلى الصلاح كما وجهنا رب العزة.

يحكى أن رجل عجوز كان قاعد مع ابنه، وابنه عنده 25 سنة، قاعدين في القطر، وبذل كتير من البهجة والفضول على وش الشاب اللي كان قاعد جنب الشباك. طلع ايده من الشباك وبقى يشعر ازاي الهوا بمر في ايديه، فصرخ زعق وقال: بابا بص، كل الاشجار بتمشي من ورانا. وابتسم الراجل العجوز طبعا متماشي مع فرحة ابنه. وكان قاعد جنبيهم اتنين، واحد ومراته، بيسمعوا اللي بيحصل من حديث بين الأب وابنه، وشعروا بشوية من الإحراج. إزاي بيتصرف شاب وعنده 25 سنة زي الطفل؟ وفجأة صرخ الشاب مرة تانية، قال له: بابا بص للبركة دي هنا وفيها من حيوانات، بص الغيوم إزاي بتمشي بسرعة مع القطر. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشاب مرة تانية. بعدين بدأ ينزل المطر، ونقط المية بتيجي على إيد الشاب اللي امتلى وشه بالسعادة، وصرخ مرة تانية: يا بابا بص بتمطر والمية لمست إيدي، بص يا بابا بص. وفي اللحظة دي ما قدروش بقى الزوجين انه يسكتوا، وسألوا الراجل العجوز: ليه ما بتاخدش ابنك عند طبيب يعالجه؟ هنا قال لهم الراجل العجوز، قال لهم: اخده اعالجه؟ طيب ما احنا دلوقتي جايين من المستشفى، حيث ابني بقى يشوف لأول مرة بحياته لأنه كان أعمى. لازم نفتكر دايما إنه ما نستخلصش النتائج حتى نعرف كل الحقائق، ونكون دايما نيتنا حسنة وما نسيئش الظن بالتانيين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، الذكر بيدمر الشيطان. الذكر، نعم، إبليس مصدر الشر في العالم. فإزاي بتكون له جندي وانت عارف انه عدوك؟ ونبهك ربنا عز وجل، قال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومبين يعني عدوته ظاهرة مبينة، مش محتاجة لبرهان. ومن الفوائد أولا ذكر الله تبارك وتعالى، هو سلاحك اللي بتقدر إنك تواجه بيه عدوك. ثانيا كل حركة لها ذكر، وعشان كده شرعت الأذكار. ثالثا من فوائد أذكار النوم إنه يجعل ربنا عليك حارس حتى تصحى، ده لأنك وانت صاحي يمكن يخاف منك عدوك، لكن وانت نايم ما بيخافش منك ولا ينام. ففي حديث أبي هريرة يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه بيعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: وما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، وما بقربش ليك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. رابعا انت دلوقت حي، وافضل من اهل القبور، تقدر انك تتوب وتذكر ربنا في كل سكنه وكل حركه. خامسا التسويف هو اخطر شيء على الانسان، بكره وايه يعرفك انك هتكون لبكره، انك هتعيش لبكره ولا بعد ثانية ولا دقيقة. سادسا موت الفجأة شر وأخده أسف، والمرض نعمة من ربنا تبارك وتعالى، وخاصة لو كان مرض شديد، لأنه يدرك أنه مرض الموت ويقدر أنه يتوب وأنه يبرأ ذمته من حقوق التانيين. سابعا ذكر الله تبارك وتعالى خير ليك من انفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله. عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ثامنا ذكر الله تبارك وتعالى هو حياة القلوب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. تاسعا جل المسلمين غافلون عن الأذكار مع سهولتها ويسرها وجمالها. أخيرا الذكر مستوجب للمحبة، والشكر مستوجب لمزيد النعمة، بمعنى
إن شكرت بيزيدك وإن ذكرت بحبك. عشان كده مرتبة الذكر أعلى من مرتبة الشكر. ويقول سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم. خلي لسانكم دايما رطب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من الذاكرين، اللهم آمين.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة رسول، ولكل رسول بينة صدق، وبينة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم.